0: ክትከላከል ኣለካ። ሽኮር እንተኾነ ከዓኒ ከም መሰረታዊ ፀገም ስለ ዝኾነ ሽኮርካ ኣብቲ ዝግባእ ናይ ምቁፃር ባህሪ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ካት ፖይንትስ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ምስ ኣጋጠመካ ሓደ ሕማም ክትገብሮ ትኽእል። ዘቕጥደም ንኣብነት እጂ ብመሰረቱ ካብ 130-80 ንላዕሊ ክኸውን የብሉን ትብል ማለት እዩ። ብዝተፈላለዩ ሕማማት ምስ ዘጋጥም ፍላይ ውቀለብን ካልእ ምስ ዘጋጥም ካብ 130-80 ንላዕሊ ክኸውን የብሉን ኢልካ ከም ሕጊ ተእትዎ ነገራት ኣሎ። ስለዚ ኣብ ትሕቲ እዚ ነገራት እዚ ክኣቱ ኣለዎት ፀቕጡ ደሞ ክቋፅሮ ክኽእል ኣለዎ ትብል ማለት እዩ። ሽኮር ንባዕሉ ከምኡ ክትቋፅሮ ትግደድ፣ ናቱ ካት ሊሚትስ እውን ሒዝካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። መጠን ስብሒ ብኣካላትካ ምስ ዘለካ ፀገም ናይ ወቀለቢ ሕጀ እጂ ብክልተ መልክዕ ክንርድኦ ንኽእል ኢና። እዚ ሓንሳ ኣብ ቅልዕብ እንተጋጢሞካ ብዘየገድስ ናትካ መጠን ስብሒ ኣብ ኣካላትካ ዘሎ እቲ ናይ ስብሒ መድሃኒት ግድን ክውሰድ እዩ ዘሎ። ምናልባት ጌጋ ርድኢት ከየመሓላልፍ ኖርማል መፂኡ ኣብቲ ዘድሊ ደረጃ ኣትኡ ስብሒ እሞ መድሃኒት ከቋርፅ ወይ ከዓ መድሃኒት ከብል ሳዕቤን እንተደየምፅኡ ወይ ከዓ ንሓልክ እንተደየምፅኡ እቲ መድሃኒት ናቱ ጎናዊ ሳዕቤን እንተደየምፅኡ እቲ መድሃኒት ክቕየር ኣይክእልኒ ተደይ ኮይኑ ሙሉእ ትወስዶ ማለት እዩ። በታ ዝተባእዘዝትልካ ዓቐን ክትወስዳ ትግደድ። እጂ በብናቱ ትሪኦ ኢኻ ከምዚ ገይሩኒ ስብሐይ ፅቡቅ ስለ ዝመፀ ባዕለ ይቀይረዮ ገሌልካ ዝርአ ትርኢያትር ስለ ዘሎ የ ዛረብ ዘለኹ ሓፈሻዊ ነገር ግን ስብሒ እንድሕር ወላ ኣይሃልኻ ወቕልብ እንተጋጢሙካ እቲ ናይ ስብሒ መድሃኒት ዝተኣዘዘካ ብግቡእ ተሓልዩ ክኸይድ ክኽእል ኣለዉ ማለት። ስለዚ ነቲ ስብሒኻ ከዓ ማዕረ ክንደይ ትቋዋፀወ ኣለካ መድሃኒት ከዓ ማዕረ ክንደይ ጠቕመካ ከምዘሎ ከዓ መርበራ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ኣበማግባኻ ከዓ ስብሒ ዝጎደሉ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ። እቲ ካልእ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምናልባት ኣብ ንፍስ ወከፍ ሰዓት ኣብ ንፍስ ወከፍ መዓልቲ ክሳብ 30 ደቂቃ ዝኾውን ናይ ምንቅስቃስ ባህሪ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ድሕሪ ወይ ቀልብ ብወላ እጂ ምናልባት ብፍኩስ ዝበለ ምንቅስቃሳት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ዝመፅእ ዕርፈ ደው በል ክንብል ፀኒሕና ኢና። እጂ ኣብ ሕክምና ንከሎ ካብ 3 ክሳብ 5 መዓልቲ ዝኾነ ሓልክ ተደየብሉ ካብ 3 ክሳብ 5 መዓልቲ ክሳብ ሰሙን ኪደት ክፀንሕ ይኽእል እዩ ሓደ ሕሙም። ኣብ ሰዓታት እዚ ንሕና እውን እንታይ ንገብር ኣብቲ 2-3 መዓልቲ ፅቡቅ ንድሕራልዩ ኮይኑ ተስእ ትብሎ ካባዕራት ተስእ ተንቀሳቀስ ሽንቲ ቤት ብፃሕ ገለ እጂ እንዳሓለኻ ማለት እዩ። ሽዑ ካብ ሽንቲ ቤት ናበይ ገፁ ይኸይድ ገለ ነገር ንውሕ ዝበለ ናይ ምንቅስቃስ እንዳበለ ይኸይድ መጠናዊ ዓቐበ ድ የብሉ ገለ ፅኒሕ ኢልካ ከዓ ዓቐበ ድ የ ምክንያቱ እንታይ እዩ ደረጃታት ኣለዎ። ስቕኢልካ ናብቲ ዝነበርካዮ ደረጃ ክትኣትዩ ትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሓንሳእ ሃስያ ስለ ዘሎ ብቲ ጨዋዳ ናይ ልቢ ማለት እዩ። ከምኡ እንዳገበርካ ግን ዳሓራይ እንታይ ክሳብ ትናትካ ዱራቢሊቲ ወይ ከዓ ኢንዱራንስ ናትካ ክሳብ ዝብርትዕ ወይ ከዓ ትናትካ ዓቕሚ ክሳብ ትማዕብል ፍኩስ ዝበለ እንዳገበርካ ከይድካ ትነትናትካ ዓቕሚ ከዓ እንዳደየብካዮ ትኸይድ። ብሓፈሻዊ ግን ክሳብ 30 ደቂ ናይ ምንቅስቃስ ባህሪ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ መዓልቲ ማለት እዩ። ተደሚሩ ናብ ሶሙን ከዓ ክሳብ 150 ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ካብቲ ክምግላል እዚያ ሕጂ ንምንታይ እየ ካብቲ ክጌረያ ካብ ሽጋራ ንበልኩ ነረ ግን ካብቲ ክትብል ከለካ ግን ኣብነት ሕጂ በዝሕ ግዜ ሰብ ሽጋራ ባዕሉ ዝወስዳ ኣሎ እቲ ሕሙም ክኸውን ይኽእል እዩ ዓርከ መሓዛ ካልእ ካልእን እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ተሪኦታት ክትግለል ክትክእል ኣለካ።
1: ወረቃ ፀሎ ማለት ድዩ ናይ ሓዊ ገለ
0: ሕጂ እሱ ናይ ስራሕ ነገር እንዲ ግን ብሓፈሻ ግን እንታይ እዮም እዞም ኣብ ውሽጦም ተመስሪሑ ዝኣቱ ልዕሊ ብዙሕ ነገራት ዘለዎም ነገራት እዚኣቶም ተገድዶም ክትግል ኣለካ። እንተደይ ኮይኑ ንሓዊ ትሰርሕኒ ኢኻ ገለገለ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ገዛ ዘጋጥም ቀሊል ዝኾነ ትክ ነገራት እንታይ እዩ ደየድሊ ሳዕቤን ንኸይገብር ዳሕራይ ክትሕልዎ ትኽእል ኢኻ። እንተደይ ኮይኑ ግን ኣብታ ሰዓት እቲኣ ከምዞም ናይ ውልፍታት ዘለዎም ከም ሽጋራ ገለገለ ዝኣመሰሉ ነገራት ግን ክተወግዶም ክትክእል ኣለካ። ምክንያቱ ንሶም እዮም እቲ ውሽጦም ዘሎ ጥረ ነገራት ወይ ከዓ እቲ ውሽጦም ዘሎ ነገራት እዩ ነቲ ልቢ ካሃስዮ ዝኽእል ወይ ነሰራ ወርዶም ካሃስዮ ዝኽእል። ስለዚ ካልኣይ ክስተት ወቃዒ ክጋጥመካ ስለ ዝኽእል ከዓኒ ተቋረፅካዮምን ተገደፍካዮምን ንካልኦት ከይትልክም እውን ክትሓልን ዘለካ ማለት እዩ።
1: ናይ ተኸታተል ቴሌፎን ኣላትና ቀበላ ሎ ሎ ሎ ዶክተራት ኣብ ስድዮ ደው ኢልካ ኣለኻ ራይ ፅቡቅ ዘለካ ሓቶ ክትቅርብ ትኽእል ኢኻ። ሰማዓክ ኣለኹ ቀፅሊ ሕቶ ክተቅርብ ትኽእል ኢኻ መስመር ኣሎ ዶክተር ቴሌቭዥን ኪ ድምፂ ዓዋቢልክያ ስለ ዘለኽ ንሰማዕ ኣለና። ስለዚ ድምፂ ቴሌቭዥን ክ ምዋ ትሕት እያ ሽዑ ክንሰማዕ
2: ማዕበስቲ ከምዚ ኣብ ኣፍ ልበይቲ ማዕበስቲ ገብረለይ ኮይኑ ሄሎ
1: ሰማዓ ከለና ቀፅሊ ቀፅሊ ቀፅሊ እያ መስመር ኣለኺ
2: እዎ ማዕበስቲ ገብረለይ ከምዚ ኣፍ ልበይ ማዕበስቲ ገብረለይ ፍጥረት ትንፋስ ገብረለይ كمزي شمو شمو أتعبد
0: عدمي أخي خندي خون
2: عدمي إتراك بي سلاسة أجير
0: سلاسة أجيرك كالي توسخ حمامات انت عالك
2: كالي ورحل باسترايت اللاتني
0: ايه
2: باسترايت اللاتني
0: باسترايت اللاتك كالي توسخ نقرك
2: ها
0: كالي توسخ نقر
2: كالي توسخ وانت قلت
0: يا بلاد
1: ما زيادة يا قاتمكي؟
2: أدري.
1: أنت عندك قبركي، ما قبنا أنت ما قبر كريخي، أنت عن كسر أسكريخي، ما عسي تزبزه زي زرائك يبلا له دكتور.
2: سامز حاله خلاص اللي يدري، عبد الله حاله خلاص اللي يدري. أجي سامز صو بقى سامز حاله خلاص اللي دابن فو، وأنا أنت تجاري بني ويزخون أنا قبر سامز حال ده بس عيني سبلاً، أجي حتى أنت ما يجي جوفت.
1: هلا يا غني لنا، نالبا دكتور حتى تزاي بالك.
2: أرى.
1: قال يتحط الله لنا، هلاو هلاو.
3: هلو سلام
1: سلام كمي تنهيغا
3: جابير مسجن تبو نغنيرنا تبو تمرتيمو
1: الرأي
3: بتعملنا مسجن الجن تايك في الدليانة إذي وقع لبسي مسجل قال حماماسي موسى ويكورو متسر الله تبها تاني حنيرو الجي مسجان دار رسي ويدماني نسمر ذن سي متسر الله ودو أنا حجي مرزون الله تني مداني توصل يجن أبتنا واحد جزيء قد فني أبتنا واحد جزيء أنت واحد بس أبتنا 4 ساعات في قنزة دو بالمالج كن يجن ولا زي بانادول دي خالي زي بروفان جلوسي ده في اللي بانادول دي سمع عني رناي حد يجن أدم جيني نبتي وتيتو سلسة سي قنزة هلا خدماني زي فرق قول ما يتجمع ما يندو عيني كأمس قنزة له أتزل العالم وقتي أبدي تحيو حاجة ليه ده بقسمه؟ تنزل مسوم متسارع الموضوع ولا يبغوني؟ يا أخي بدنا غني لي.
1: هلا يا غني لنا. نلبا دكتور مزارس ناز غيت زي كده.
0: نعم مزارا والله.
1: سلط خلطون.
0: هلا. متقدميتي حتى خن جمر. أدمي أقوال 3 ساعات كوينا. زبز حق زي حسرات سنستفاس كم زقبر الله. مع بس 5 قبر الله يا أخت زارب صنيحة. أبزي كن فولت أزقب عنا عن توي تزاري بنيرة. أدمي نبعلو حضرة وحي. وناتو. توم سرا وردم مس غزي يم لوط زغورو اب حاصير غزي اي غبرني مجي ابنا اشتو اي غاطمني معناتا يكونن كغاطم يخليو منالبات كنزارا ولا نخيلنا كوين غن انتايو تي مسراتاو نغر ادمز دفع خونالو فلاي غوال مسيت خمت انت ويز بلكو غوال مسيت خمو خانا متن معناتي ات متن نفريام نت تبايلو مزمصو نزعتات ازيوم طغمتيو نت سبحنا يمئزان بحري نت سراور دم هيوتو ناي محلاو بحري يله بزح نغرات وي كاناي ندر ناي قطع بحرتات ناي مئلاي بحر اللوم جزي بحر سلا زلوم ازيوم حغستي سلا زخونو اب تحوت ادمه خغات مكا اي كلني فلاي غوال نسيتي انت انت ويزولكو مالتي انت اي منالبات تي كم نت بخغات ام دخلابكمو مس حرسن طنسن زغاتمو حلكتات الله ناي صوت دم ناي شكر ناي كان مسلتي وي كاني أبناشتو جزية خاني كمزي كالة تدربتي وشت أو حمامات كله كا خلوا نعمل تجين سرا وردم كدخو مزغول عينة حمامات كله كا خلوا ويكا سبحي زيادة أب مت أندم كا أزي وزح مزغون أب كم زعزي أب كم زقد مجزي كل عز مجزي ما تسأك أي خليت وقع لب مالتي تري أنت ده كوينو بزح تايز بحال أيكونا مشالو ناو قدم زوه ناو قلب زوه من جرسا أيكونا جن كن زهرة من كنا ناوي على أيوه هبنين ولا لنا تزعابي أنا قال كن فولت أزلنا أتوم عن توي قلت أم صنع حكم ملكتات مسكالوت ملكتات ويكأن مسكالوت حمامات حد عيننا من السال بحر اللوم خصوصا لزخون أي أب حكم من آخر كخطنا تصور لك قبل صنع حكم على ذي طاي قبل دلي نابنت حدسب تملكتات كل وي خالي نايت أجورات أجمع زلوسة كم عين ملكتات كوي خالي نايت أزر حمز زلوسة كم أتمسح سالنا ملكتات كل وي خالي نايك وسط أتصدم زلوسة ويك أندر نايك وسط زقعت أمسف كم عيت ملك تحت كوي غالي رخصنا يسام بزقعت أمسف كم عيت ملك تحت جي بزحات يوم ثم نت ملكة كم صوز خقوله ويك أنتي كنقل صوت أنا حنا ملك تحت 5 الكاز خقول وادي كابسرة وردم جميل كا تن أكفلات أكلات نبت كابل بزلوا بملعتن እቲ ምልክት ክህባካ ይኽእል እዩ።

سلام سلام سلام سلام كلكم عوشتن عوصعن زلخم من دقنا من كلهنا سدرابيتات كميزم دقي سدراخم تمؤزز دلخم تمرتي جماميركم منديخم كمي تسمعقر ولخم زم دقي بتعم نفعات كل جزي مؤزوزاتكم زم دقي كل جزي مؤزوزات انتخونكم ممهرانكم فتوخم سدرابيتكم فتوخم مقربكم غربابتكم كلهم يمزدنقهم اسخم كحقوساتكمكم تنبر زم دقي حراين بار حجي عطا مچوت مدبنا قبل كساعتنا

0: شدة.
1: عندها ديركم عند وعيلاتكم كمالكم وعيلكم زم دقاي لومي ززن طولكم زمتها بحنق الحنق اللي تايك جمراي حدا معالتي تقادلاي معاي حنق الحنق اللي تاي إلوني أنا دماء سناب سناب تاي مسبلكو سأني تقادلاي ويج أما تقادلاي انتاي نبرا مسبلني أب أخلقو قب أبي ليا كيس أنحكو شدة ويدما كونغو إلى مسملس كلو تقادلاي فلت كايا فلت كايا فلت كايا فلت كايا قام الربع إلو أطاق علي زوم دقاي شدة رزين تاريخ زلوا حربنيا تقاداليت إيا سألائي أب كبابيو أب بايتا وي أب مريت أب منقدي أسر شدة تقادلتي أب حمد تسائلو أنت ريئوهو تقادلتي مجأم نيروم بزي أب كبابينا تنك أسعيسهم بمبال بخطر فرحي أب سرئو شنتي طريق طريق يبل نبرا كيدك أسد ما مريئتي وقحو نبرا زومدك أي فليتي زانتا كيان حنتي حدس زيت لبست شدة كعلو لكم حدقوان ناب حنتي مسرع قولي تقادلتي حنتي شدة فسحتم أمو نحدي شدة زعرق تقادلي نختكون تباهلا دماء أب قدمي تا مسرع تقربت جمعيات بهال حكيم مسرع نتا شدة بحادرة مساخي حزيا سلز تبهلت جمعيا شدة أحزا تقربت انتخونا مسرق ملئتي شدة أعريقو تلقاقبو بخطر ملحام قرصي اتشدة ملكو عقيرو فصم كال سم زي بلوج أما مسيلو نبرا اتا حداس شدة مرح مسرق نايتا مسرق قولي نحادة تقادلاي فصم زبهال شدة خاه أريقالا ذا شدة نعخا وصدة نسبلو فصم أيفال ناتي دحان الله بو أدميات رايا تلحا حما ملكعا قيرا زلا وقونا بدحريا قن صبقيا زلا رايواندو بولوم ناي اسماعيل تخف نسماعيل توهبو يبل مليسو أمو اسماعيل تقبلو ناتي حداسي عزلات مالي صبوع غير الحاحيمة ياي ناي سبا أخفي الله

0: نصابه تو حبا مسبله مرح مسرع دهن جمعية إذا شدة والناس قاعد نرخب الله مسافي حزية تبهلت نسبحيتو اتا مسرع كل هي مس زتواسع هادوتات نسألائي مسن بعد بدحري سألائي تتقوين متقعتي فسئما بغصبة بوتا انتملسا اتا حداث شدة جمعية أبش شانطة مالت أبشان أحكمنا بشرق عسيرة أب زبانا حزيلاتا زبزب النابلت كاب تهارمة وتهدر درقي عصافيت كلاشين العلا غتر راقارك وعلت أبتي زنبرة وعوع كنات لعلن تحتن أب فعودو كرباتاتن شنشروتاتن زنبرة تنفس زيبلو قيا اتا حداث شدة مأسرئة تبتقو عب همبرت سألائي وديقا ترفت نسبحتو نقهو سألاتي نتا شدة رخيبوم شدة ماريخنا إلوم أرقراو أرقراو أرقراو إلوم النابلو دما فكرو نتا بعلتقيا شدة سألائي إنا دبلي وتحدرات عجيبو ناب كندي مرحي أم أقربوا مرحي أتم وتحدرات ونريل مامو وهنعا وهنازا الشداد عبيلو إلو حتتم وتحدرات وهنعا دعا تراي أقرو أقريو سنيلو كهدم رئينايو إلوم حاسيوم حبرو مرحي أم ونريل أتم وتحدرات حاسو تموخانم مس فلتة كدو وصو إلو سوغوغو بدحرزي وكونريل اتا شدة مولي عاخي تتقف وي تقادلتي وكا تقادلت جمعية بين هاجما كاب إلو غيت من طلا قدي فريحو ويو مراحي درقي عب صندوق يأتيو بمفتح عصوة بدحرزي خاها شدة انتاي كونت نبي أبلت تقادل الجمعية خي انتاي تسمع عبقال اي كفال كعل لكمي
1: شدة خمي نيرا قمر ربع مجم شكورينا يوغم حكي قمر ربع بزحت أجمال عب هاقرنا عب إرترا بفلايك عنا تقادلتي عب جزي صورة انتاي كم دسرحو كل جزي ريئكم يبتالي بجن كتملسو خلهم بزعبها قمل بزعبا جمل كل جزئهم تزارهم تدنقون مغنياتو جمل الباسبورتنا اللو محتم اب تي بي اري كمان اسي عرمانا اسي لوغونا مالتيو جمل تاريخاويو نتقادلاي نحمو مشكم نوغو عيزو خييد سنكمس اما اكل تسألائخ تسريعهم تر إلهم توما جمل بدي دمسي ناوش تسألائعاتيهم أبروخ أبروخ أبروخ أبروخ أبلهم نتبرات أقبل أقبل أقبل ما صبلهم تقابل تخاني هاي قبر سرحي تودو ودو ودو أبلهم أقمالهم حزم عزر نعم سهل كمل بابور صورة إنيرو لك كم زا بابور زي أتري واد اللهم بابور صورة مقو عزي إنيرو صبوق زان تخاني أزنتي لنا بيت عميق أني لنا قمر ربع ندابلنا هجيخ أنا ابن أسمدب من زيادة زكرة ماما مزيح بابا مزيح كلهم قالوا تأكيبكم هيسك توادا درما وسيتو دويلكم نقول نظام دكاي

0: براو زغالي كم لخي
1: صباح
0: كم تغني
1: صباح
0: كم مسيحي
1: صباح
0: بابا من شمو
1: تصفن قصه
0: ها
1: تصفن قصه
0: ماما خي
1: فروين بين
0: عوال ماما من شمو
1: فروين بينه
0: براو زغالي حجي تبرا بيركي مجمرتا ملو اسم كن كارنا حجي غلا
1: اسمي إفراتة مهر إفراتة تصفيو أم حدار هناك أرورة
0: ما مهريخي أما حدارت ناك أرورة أخي إيه؟ براو إذا قولي تفتي يا بالأخ مقبي مقبي؟
1: مقبي شرة
0: إيه؟
1: شرة
0: شرة إيه؟ تاو ترى هذا تفتي يعني شرة ما أو كاك اللي معلت تبالع شرة
1: حدا قزي
0: إيه؟
1: سهسحت سهسحت يلقى
0: هجي إيرتراس تاك تكون تدلي
1: كاب ناي افريك اسني تزلعلت
0: زلعلت بمنتاي
1: بزغون الصراحه بزغون الصراحه
0: بزغون الصراحه بتمرت خاص غنتاي كتكون التالي
1: دمرتي طبونه طراخيبه ممركن
0: اما حدار تكون شو براوزا وقال حجي شو ما انت سلم سخريك يا حري حري راي بلبسي عزيز شيخ ابراهيم سلطان ابقطر حدل ابونا شيخ ابراهيم سلطان ابقطر له ريفرندم لحرناطنت مرجع تغبر ريفرندم ابقطر ثلاثه مقابر حربنياتا مقابر حربنياتا ابقطر اربعه تغادلتي اربعه ابقطر خمسه فابريكا باناتو راي ابريكاتيل كفليت كالاي ابو قطر شديش راي ديغا غحتيلاي اجوخي ديغا غحتيلاي ابو قطر شوعته حكمنا ابميدا تغادلت معناته حكمنا تغادلتي زي ابو قطر شوعته لك خماخي بيت مرت صوره تمهاره بيت مرت صوره انجب تمهاره حس كدلهي قطر نقدمي تسبلك قطر خلت تجمير كلخي حراي ابو قطر خطه ثانيه
1: ريفرندم
0: ريفرندم دهرنا صنت نيرو بعلهم ملسو مساخونكم اما حداريت نابخي قروره اوه قروره دوب سودان عرب كمان طبق تخلي خفلوتي تكلم العربيه طبق لغه العربيه من سكا ريفرندم يلا نفعت زقوالي ها قتلي قطر حاده الك لا غاو كاب كلتنا بحاده ما نبره
1: شيخ ابراهيم سلطان
0: شيخ ابراهيم سلطان حربنيا ابونا شيخ ابراهيم سلطان مس ابوي ولد اب كوينه مس كلتا حربنيا تاتي قالو سنيروم سومتو كوينم ابزي اخر ايام حجي انت كوينم كطاق عالكي اشعو اسرا نطب لكي اب كلتا جوباخنا يقدميت مالتيو اسك شيخ ابراهيم سلطان هراي قصلي اربعه ثاني برو
1: اربعه تقادلتي
0: تقادلتي تقادلت انت خوينم كلت شكورينات تحد برين بي كي هذا تحد اي رنيرو ها كرينا برين دحاز استقينو رينا قفل تقادلاي نوالك نوالك نوالك ابلو نير مالك ريم انا ريا تكسل لا تغادل ريغي نول كنول كنول كنول كابلوني ريزي ها اي جقصلي شمونت تاي نبره
1: بيت مرت صوره
0: بيت مرت صوره زيرو ابزح التركب واي مهرب ما اندل لتندندن تبل دار في نير عنا قدم بيت مرت صوره سكسات خينا نفعات يوم دحراي بايلوتات تخونو دحراي مركبنياتات تخونو كل صفحتات تلو بيت مرت صورة مبل حمسة عمد كأخب عليو حراي كتصلي واو شوعات حراي تاينا برا
1: حكمنا
0: أب ميدا እቶም ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበሩ ተጋደልቲ ኮይኖም ኣብ ተፈላለየ ወራራት 8 ወራራት ተኸየደ ተሳቲፎም እዮም። ብዙሓት ኣብ ሻትሻይ ወራር ከማን ብዙሓት ዋጋ ከፍ ኢሎም ተሰዊኦም እዮም ቤት ትምህርቲ ሰውራ እስከ ሕክምና ኣብ ሜዳ ፍራዋ ዛጓለ ናይ መወዳእታ ሓሲብኪ 365 ኣለዋኺ ቁፅሪ ሓሲብኪ ቃዕ ኣበለየን እ 6 ኢልክለኺ ሕራይ እንታይ ነበረ
1: ሊጋጋሕተለይ
0: ንበይነኺ ንበይነኺ ኢኺ እስኺ እስኺ ንበይነኺ መበል ክንደይ ወፅ

0: بادر تاريخ إيرتران إيرتراويان نبغزون ناس.
1: سلام كمانس. سالح.
2: عسكر صعبن.
0: مادر حبرة السب إيرترا تحت مجزاتي داسيسا. لغزاتن بدوهاتاتون قدلن محبرا وهيوتن ناطاميرا
3: ازا ترز زيت قرفيه
4: بيدواني نخيناتك اتفقد مثلك
5: تحسابه مكوز تلاي كونه
0: اردك انستيون عداو السالن سنتن الترئي مهدر حقي منبار وهيان حقوسان دبسقايان مكرآن بوحل اللازانات واخت زمتوز تهانسة
6: حمنا ريسبكو حاسبين يفلد شكر مكرآن بالنحرين سحبنا نسيين
0: خاطاتاليت فيلم اب اري تي في اب قربا غزي
3: وشتا
0: افراي منستر زينا اقرابي بيس برودكشن دراسي ليتنال كولونيل يوناس تعقس دايركتور ليتنال كولونيل يوناس تعقسن سامويل حادغون مهدر حق أب أرواجيزي أب إر تي في.

0: مرحبا بكم متقبلات عاد وتخرج لكم حيثما متقبلتنا كفو لكم لقليوم دولي لها الأخبار أزي قلت تقدمتو ككمال المصالف كله أرس أخبار اتمدريت باتع بقع ودرجة مورو قلع بجد حبركم صلاة حزي مدفع غدت كالتمام مكتب تعليم دي بمديرية ابن حيلي قل 83 مدرسين مدراء مدارس ومسؤولين إدارة مدارس فذا بهم أثنياتهم المدينة كرن مدة 3 ورحنا عدات وزبنا أقبوي شقية نابرة لدرسوا 40 شباب دي بيوم 10 أكتوبر تحرقهم قبلت كوريا أسك مدر أمريكا قلت فيتت لقدر باليستيك ميسايل حديث كمسال أفريت أتأمرتهم حكومة بولندا هجمات أسلحة خفيف قلت تكرع أمور حلفت تيب فرنسا ات شبابات عباي ومؤسسات هاي بتقدامات هجمات سايبر كمسال قبع حماتة أخبار حبرام من أرس أخبار التفاصيل الأخبار اتمديرت باسع بقعي ودرجة مرو قلع بي جيد حبر كمسلة حزي أتفاقت قدمام تقرير من عشا عثمان
1: بقعو درجة تعليم دي بكلو بعمد دي مقباي درجة هي فنتي تقل لعبة جهد حبر كمسلة حزي في قريد امتحان سامناي فصل دي مديرية بازع قلت تتقايم دي بيوم عصر كل أكتوبر دي باقا باجتماع أدفع قاد قدماء إتا مدراء ومشرفين مدارس مسؤولين إدارات دوائح ووالدين لشاركة والتجتماع مسؤول تعليم أستاذ إسماعيل صالح بقعي ودرجة دراسة كل لعبة مدرسين مثل مسؤولين إدارات دوائح وأبايا عدن دي صادو قدمو كمسل حلو أبرهام مدراء مدارس دي بقدمو تقارير بقعي وفقري درسة أوروت كأبدوارو بزح أسباب كمسل لدفنات اند حبرو قياب درسة ومدرسين متابعة والدين حوانيت وإما تحصار درسة دي بعقلو تعريم من أقد أسباب فقري دهرت كمسل توم شرحو اتفرع تعليم أقليم قبلة بحر قيح مسؤول وحدة تعليم أساسي أستاذ علي أحمد بجهدو سفايت وبقع تعليم إقل للدكة بلا قب بجهد

المدرسين ومدارس ليدا لترف سبت يكون دور مشاركة مجتمع بعامة والدين ومدرسين وإدارات دواهي فنتيد مهم كم سلطو حبرا مشاركة بات قدمة تقارير حق ولا ودوهدك إبر مدارس وما قاعدت أفصول من وراتات أكاديمي ديبو إدود الهلا قارات سبتو حسر قلت هيبوت حسبو مدير مدينة بات

0: عم ترسل الأطقم رهدق دي بيوم 10 أكتوبر مثل مشرفين ومدراء مدارس كمس الوضع وكيل إرينا حبرا.
1: مكتب تعليم دي بمديرية أمن حليب إجل سمنا وثلاث مدرسين مدراء مدارس ومسؤولين إدارة مدارس فدايبا دي بيوم 8 أكتوبر دي بشبه مدينة أمن حيلي وكدب عور أتنايتام للمدرسين دي بأقبوي سبتات وأدرسوات فدايبام موصل والدين ولجان والدين علاقة سنية اندخل قو شغل سنية قلق دو دور عبيل قدمو دي قوبو مداليات سرقو مسؤول أقبوي أدرسوات ممر تغزتي قبل كرستو دي باسمع كلمة أتنيات مدرسين فدايبام دي بأداكاب ما أتردوت بقعي تعليم اتقب بجهد لصدق مسلطح برام مسؤول تعليم تم ديريت ممر تسفاي تغسطة بجهتهم مت مطور لام بمعاونة جهات حكومة قبلها لجهد دي بورات دريس ودرسات لشاكو مدرسين فدايبام اتنيات دي فقريت دراسة تأثير سن كمسلبو ابرهام اتنيات مدرسين فدايبام مهنة ادرسات ابعمت دي بمجال اقل شاكو هي اقدا دور عبي كمسلبو لشارحام مسؤول فرع تعليم أقليم قبلت ممر بتزقيق كداني عبو تعليم قل تتأكد مدرسين قل دومات فا قدم الدنقوبة نايدولو مديرة مديرية ابن حيلي السيدة تلحس فغادو مدرسين راقبوا من هلو أتنيات زياد مسؤوليات للرفعهم كم سلطون دفهمو جهدو مقل عبو تحسبات مديرية ابن حيلي من رودات أسكة لأي درجة للدرسة متو عصرو كلي مدرسة هالأيام دي بكسل سودان لليت حن جالية أرترين لا تتمك أرح مدرسة الأمل دي بامتحان سامنا يفصل نقاط وكل لسجلوا دراسها أثناء تتم دي بمكتب حصر عدات وتعليم سفارة أرتريا دي بسودان جالية أرترين دي بكسل ولجان والدين لن تزمت عدات من أولي أسكسال سيت لفقروا عجلات لبعدام هي قلت سعي للات حزيوم أكتبت تهيبوم رئيس لجنة والدين السيد جامع سالح ووكيل تعليم سودان ديب كسلا تسمع كلمة فقريت له دراسات أمرتا جهد ومكايد نايلة مدرسات وحصر مدرسين ووالدين كم سلطان تحبروا قبل هلا جهد حمدهم مسؤول مكتب حصر عدات وتعليم سفارة إريتريا ديب سودان من مرب بخلطين هبت ميكايل بجاتوم لمناسبة مثل الليلة ذكرى حمسة سنة متأساس مدرسة ثورة سبت قبات ترجمة فنتيت كم سلبان تحبرا حكومة إريتريا من مدة قدلة بلت من مدة ندال ناي سلاح عند أمتت ديب سودان إقلا نبرو مواطنين لا أداليتو كدما تعليم علاقة مواطنين مثل عدهم عند أكدت شباب إبعادات وسوالف مجتمعهم عند تبنهم رؤية واضحة قلتها لقلهم لسدك مسلط شارحهم والدين ودراسة ديبها بورعيم ديبات اللي هيرار تعليم إقل زياد فقريت كمسل كدمو قلد بيعوه العادات برنامج عادات للتليت على تم مدينة كرن مدة 3 ورح ناي عادات وزبناي أقبوي شقية نابرة لدرسو 40 شباب دي بيوم 10 أكتوبر تحرم التعادات مسؤول محبر وطن شباب ودرسة مديرية كرن شاب مسكنات اسفازجي دي بابيا ما سمع كلمة لبرنامج كفالنا إلى محبر شباب مهنة قلت عندكو لودي برامج كمسلتو اندح برا لدرسو لأرؤو ما تحسر حمدان التمناسبة للتحرو للدالو للتفانة جنس نبريت اقل مشاركة اتأمرو سكان مديرية ارونا دي بمديرية معيني لتأتي 10 كيلومتر لريما قبير ردميت بكيوة لأسنه اللو مسؤولين 3 ادارات دوايح بهلت ادارة دوايح عنا عندهم عد حرقز وعد خرن اقل ارينا دي بابو حبري لكيوام لعلى الوم محقز اقل ارتاع بشعب سرقل كمسل اللي تشارحون نايدولو مدير مديرية صورنا السيد هايلي مانقشاب جهتوم سكان لا 3 ادارات دوايح سرقلو لهلو شغل اند حمدام لناي اتصناي شغل كمسل تاما محقز مواصلات كمسل لارهي حبرام الدونقوبا لقبي كدمة سنية تقلتهاب مثل خصصا جهت دي بلسادو قلت راعوا هي دفعنو حيث متقبلتنا اخبار قبط عدي بلند اتمامنا ازي لقتو نتعدي اخبار خارجتهم.

قبلت كوريا أسك مدر أمريكا قلت فيتت لك أدر بالستيك ميسايل حديث كمسل أفريت أتأمراتم لميسايل دول بعدات قلت هجم اندي إقبي سيادة عدا قلت أدمن لأماما كمسلتو ريسكيم جين أون حبارام لأسلحة أور قلت صح لك أدر مسافة ليت اندي إتقبي هدفو لزبط كمسلتو ريسكيم جون أون ابتوساك أفهمام قبلت كوريا بمقدرة نوصل أفريتو من شفاقة كرن لقايد ميسايل دي بحل فيها أمعيلات حق وجربت قبلت كوريا بالستيك ميسايل كمسال جربت لتأمرم قبلت كوريا قلت مزيلة تقدر فرهات أمن وعسكرية تقل تقابي أفريت أصلحات أور كمسال توكل تشارحم حكومة بولندا هجومات أسلحات كفيف قلت تكرع دي بزحات مدين عدا عمليات تقلق بأوامر حلفات الحكومة الأوامر الحلفات من يوم سبع أسك عصر أكتوبر ليتا دي بلات فناتا مدارس سلس هجوم أسلحات كفيف وسكاكين حقو قبقى بهجومات من لوحدهين عصر حمس نفر كمسال جارحة وتقارير دي بالحبر قل مدارس بفرهات من شغلان باطلات كمسال اللي أفهمام حكومة بولندا مجرمين قلت زبط زيادة 14,000 أنفر بوليس أمن وديش كاسات كمسال اللي تشارحهم أسك الله بقى بعمليات زيادة 140 لقبو أنفر تبطام كم هلو سمز أمن لعادي بالحبرهم قلت التلال كمسالتو ما تأمرهم اللي ديبلات فنات دوارات بولندا لقب هجومات مدارت ملكية أسلحات نايب حتى كمسالتو لحالة من قلوب لدلو جهات لحبرهم ناي اخر كبر فرنسا دي فرنسا ات شبابات عباي ومؤسسات هيبه خدمات هجوم سايبر كم سرقه باعمتات اخبار حبرام لنا عصر يوم عصر كل اكتوبر هجوم اقدم مخزن ابيات بلع وسوبر ماركت لاماما كم سر علم سب سلطه امن فرنسا دي بالحبرام بسببه دي مال واقتصاد كسار كم سر جريت افهموا الهجوم دي بالات برادته وحفانات تردت بتطلقا حفانات كمسال جارة دي بولت هدى قلام رئيس وزراء فرنسا سباستيان لورنو لحديث تحقيق قلت دي اتو مؤسسة امر ناي امن سايبر عدو ممرح حيب هلا عدقاتات فرنسا مثل اسبانيا برتغال بولندا جرمان بلجوم بشبكات سبت لتحابر ما لهجوم التدول لهلا ما درر قلت دي كمسال قدر واقم هلا حيسام التقبلتنا لليوم دليل على أخبار قدم تمام مارس أخبار بدقمان مديرية باسع بقعي مدرسين مهرو أقل عبا جهد حبر كمسلة حزي مدفع غدت كالتمام مكتب تعليم دي مديرية ابن حيلي أقل سامنا وثلاث مدرسين مدراء من مدارس ومسؤولين إدارات نايلة مدارس فدايبا أثناء تام ات مدينة كرن مدة ثلاث ورحنا عادات وزبناء أقوي شقية نابرة لدرسوا 40 شباب دي بيوم عصر أكتوبر تحروا قبل كوريا أسك مدر أمريكا قلت فيتت لقدر بالستيك ميسايل حديث كمسال أفريتات أمرت حكومة بولندا هجمات أسلحة كفيف قلت تكرع أوامر حلوف التليتم ودي باخر دي بفرنسا الشبابات عباي ومؤسسات هيبة خدمات هجوم سايبر كم سال قبعة عمات الأخبار حبرا كقدم حيسام متقبلتنا متابعتكم دي محمد لقل يوم الدول يوم العلنام أخبار كبت عدو خارج دي بلتام هلا ودحن ميو

0: قلب حتى من مديرية تقليم عن سباتة قلب من مادة استعمار اسك حقو حريات هيرا راكوفو كمسل واتم درجة باتحة كمليت اقند لي اتلا مديرية التحلفة ورح كاي سامعنا كيوم عل اتبرنامج هيرار بسبت الا مديرية مي كدمات اجتماعيات قب كمسل هلا قنقدم كلكم تو متابعة بكيتات سكان الا مديرية بكوفو كمسل نبرو حالة منبرتو مكمسل مسل دولن ري سكان مديرية قلب قلب رعيو حرس وسرو شعب حود ما من ما قبي بتجارة للتنابر شعب لنبر التمديرية تا حكو هريت حكومة إريتريا بات اللي تراتع استراتيجية وسياسة مدة كدمات اجتماعية اتريين برور كم كل مديريات مديرية قلب ما تامم وكافي من ما ينبل كدمات اجتماعية قل تركب لتنسات مبادرة بقليل لتتريكون
1: مدير بلندهلك عدم ميدان فقريت مرة وحريمة برضو بكل أكان لأريد ثبت أمره بسأل من قبل وبقلل حالته قلت تعبت قدر وقلت رأيي تقدرني لا تتعور هلا هذا أساسنا إلى تطوير أو نعمار حتى قبيتها كالي خدمات اجتماعيته اللي بقياسه هلا ناي قبيل عبيت صعوبات دي بلا مديريته

0: الليل قبيت عدم الذي حتى ما قابل أجيبه على الكون حتى ما قاتب على الكون وسقد اهتات الليل حتى قبيبة قلمي لا قبيل لا بكرن اندو ديكا قبلت من تحزم من بقيس وقبلت من تحزم بقيس كا الا صعوبة الا هذه بجهد لقبا ان شاء الله البرنامج اللي عدها له ومرحبا بلا من هلو وامولها لان احنا بحيلة قدام شرعيناها اللي قبيل بقى عبت اندو ديكا شعب لتقيس اللي تقلنا الا تلوقات اللي تل شهر سيس قلت تمام انديتي تمام اللي اول شهر سابع بزه سايت بنا قلت الشاك قناتو الا ما فرج اورو تقلمي من شعب النص عن كاك عبد ما صاحب كرن انت لفاف كلت مطحتي كالي من شعب انت بقاس كاك بقحتي لا عند عندك كف اسمر عند فقار كاك كرن انت اتي كلت مسي وكل الهدف سواته لا قلقلب اللي عباي مدرت على علت وإن شاء الله اللي قلت عللتو حكومة رياته ليت ولما برنامجة سبت هلت حكير وقت اللي قبي اللي بالله سك مالك أتقبي حال قلت باقلاتو
1: كما تروال الليكم اللي سورة اللي أزا تروال الليكم لطبيعة اللي أزه اللي ديوال الله تلا لكن يا علتنا بدير بدير قلب بتقدم وقت سن علت وحرية استعمار بلا شيء استعمار دمرايا سبا ابدا مالا ابدا بهات ابدا حقو هينا وتحرير فضل رب سما فضل لنا الى جهودنا الى ثورتنا لدرجة اللي بصحت ازدي بالله لينا ها قلب كما تروها ليكم ادبر بكل اللي تقلبت الذي قلب الذي بلا نبر لينا زايت عندي بال لينا قلب عباي لا تبال حنت الا دبر دبر اجانا حنت يقول الليت ازا قلب الله هينا مسلا تحرير وفرحت سبب العلا دي برحب بزوح مش جامعة سبب قل لهم تعذيباته قل لهم عذيباته قل لهم بحرية بخد لا تركبها أزهيني دي بل قربت فقرتكم ما تروه ليكم أدبر بلا تكللت بلا دبرنا مداع ضحاير إيكا من قبي دبر أفلوق ودبر قوا دي بدفعنا برلا على أدبرتو بلا قرى شانك شانك قبلت إيكا من قبي دبر حوار سكهل البدر اللي شاد مقباي مفقار صحاي دي بو ثورات دي بتنبر على ذوبه وسراويت او هيني كله اللي شاط اللي اسك صرقي يا سلام صرقي على قبل على وبالانكر الاسك ساحل اللي دبر على البدر دي بناي قبلت او دمان دي بتبع شو هي قال باللي دبرنا اجندا كبيرانا تدقنا بدي دي برؤس الهله دبر اللي هي اللي دبر اللي لا توقع على دبرته اللي دبر اللي كمال بهل ابناي اللي انت ولا ما حطينا تكلد دي بالليت يمكن انت متوقال دي بعركه من قبل زي اللي دبر ساحل كل حنتي كاتل تريو دي بقباتر ايه كان من قبل كل محازاتنا يا المحازات اللي من جهه قربت لما صحلا ناي حوصات هلا ناي معلتيت محاز لما العل كم سلومه محاز بالناي من هي قهله الدره دي بقلبت حاتي انت تكرش قبل اللي تكرر المحازات اللي هنا من قرب ثلاث محاز اربع محاز اللي كلهم ده جمعات اللي محاز قرانا هلا دي بتتجمع جو مرات وش بتتكرر اللي طبيعتنا هي قلبت
2: كويس نقولوا الا يوم شبيه مدينه قلب بلال الليله قدم حريه منزلنا في الراس من ادلين لعلى التبرات فنتو باللي بموضع صحي ب جهتنا دورة منسع دفع دورة منسع تليمة هنا عبيد الجنة جفا الشعبيات لعلى أنبا واتخم سلومة جماهير شاكوت لعلو عد وبقبقتو ما أنبتنا يو كني لما استلتو بلاتو قرر حريات لا شبه مدينة قلب ومبلال هلينا بإدارة دوائح قلب اندت بهلت لأنبتتا أسك سنة كل ألف وعسرة وكل إيه شهر سمان بإدارة دواعي قلب وقل كل قدمات ناي شبه مدينة قلب ونا إدارة دواعي عندما تأتقايس سنحط مالبتهم السنة كل ألف وعسرة وكل إيه شهر سمان دي شبه مدينة عبيت مالبتهم
3: شبه مدينة قلب تري عندها ليك عبوتنا مرة من عكان والعالت كمان قتيب القدر قلتو إلا مدينة الله بدير فحلة فيلت عد على قدام دي بلي دي بكبت دي ودا قتلت فناتا كانت دي بلعلى هذا لكن من 1979 استبديت دي بالله كان كم كما

0: ቤልታ ምን ዶራ ምን ገርበት ምን أي حاجة تندت كم كم دي ولا كم من ألف سنة مستوى سبعة عند استبدأ سكر لهلينا ديبا درجة غروم درجة جيس كم سهل هلي تلا الحبرة كمرت مدير برا تلا على سكر زي ما هي كم كم يهلا لهلا كم كم ليه هلا كم كم أتى من قبي ديب كار درجة قلت يجيس وهي قلت تتوكل سيادنا مرزياته وعباية سيادنا هنا غلطه
1: ورا مجتمع أقول كل لقب وراتات دولو يقلق با تعليم أساستو أتلا مديرة الله أتمدى استعمار كم سلقي ما يأول دول لابزح ودول ما لحاود أتيكون ثابت مدارس وأقول كل للا شارك على أقل نيبل سدودتو مناتا قرر حرية علم أساش مجتمع سبتتو حكومة أتكل إدارات دوايح مدارس اندوديت أقروز منو إشوم أقل درسو بكت فتحت أقلوم اللي إتنايش اندي بتر عبايما جهل قل أبدو وقويت من أفياتهم قل أس روتو اتعقل مهرو كلنو.

0: هذه اللحفظات اللي حفظنا ماي وتربت العبات اللي حتى منا برنامج حكومة إريتريات قلمي احنا منا قدم حرية جبهة الشعبية اللي شقول اللي كل مثل بلا حرب وبلا عمار عد تودي مثل كما عادات للناس ساعته عاداتنا جبهة الشعبية اللي شقول ومشاركة البيان بالعمل بالعنا لا ما تقول كاب عملكم سلت الإير وديت ك بزح قايا ثاني اللي أول بحبرت عم بتا حرهين أي حرس تايق الأرض وقولوا قولوا تقرها تقول إيش كات بهلا أسك تقول ما بمساعدة لقب أجيب وقت على نتلي زمن اللي لكن أورود كفول الأرض الله من نقل اللي كسب وقل عمره لا تربتي عقبك من قبل ما يمر للشتف من كان بس اللي نايل كرامة أكرامة لكرامة وقت وقت بده وقت مسي يوم عامت ما أكرت مني نهليت بالهلين قل لي لكن ما يتحط مدير تتعقب أو قلوا أحفظنا من قبل قل وقت لهبنا وقل لا ما حرسنا ما سعدت سبت عباي بديبو اللي قليل يكون دورنا اللي لمواطن كله أي حرس تايف همي اللي شغل اللي وبحبر لتحزيو أماكن وبحبر للشاكة زيادة لكن أوروتك ديب قرهتو لتبهرت كمان عبي نتيجة تريتان نهليت وسك أزيل للشاكة أهلا
1: ذي قدام الله شبعين هو بكيوال قبي هلا ديف سامك اليوم ويحت يوم ده فررنا بشعب مثل مدارتنا لدى واحد شاركنا بلدتو مثل ما ده فررنا ومعلومة بنابرا شغل بنابرا البهالة لا الشاكة العلالة لكل اللينا مصدر الشاكات بلدتو شغل بنابرا وبكيوال الشاكة بلدتو عامة نزدتنا لا تقارن ايو شو بعد وقت يبكونا نادالي بداتات بطبت اللالو سل داتات بطابعات كل كاتري كل كيلومتر كيلومتر نشكواكم هذا تساعت الله يقدرني عامة لكن كم شاكة وزوكم شاكة عند شقيقة هو ما يرضي حوص أخبرته حتى دول عند شقيقة هو كم يكلس دقمتكم حزي تقام بلو تقام حزي تنا كاتري تنا حوص الله ديكا هو زبير مثل الحلا كان جريف بلو كالي كانت وزارة البهالة وزوح لها الشاكة مثل مخيرت الأردنا وصل جغرافياتنا الأردنا ديما أستنى الحزي بلدته شغلها تعزي ديات أيوة قدام شاكة لها ولا تعبها لها نقوش وعبي دارات من قبي وزارتنا إذا تفنتها فنتوين وزارة الزرع مثل الشعب صلى زارتهم شاكوا الله وتعبوا له فقريتنا هي اللي أنا تقول لي أريد ما شاء الله بديركني علانة ساعدة براغة على حاجة تخرده من قبل أنت كده تتذكر منه هذا لكن ما شاء الله أريد كترة جواء مترو لكم فنتوي تصفح بينا وسيئتها بينا مرده سيئت عباية غبنا منه

0: قدم له على قطعة الأردن ده وإحنا لقبل ما صار بدت
1: دي بنا حرس دي بلي لا شعب لنا هنا 90 مئتيت ما من أمبل بجرادين لا تكللت شبه مدينة قلم بلدته دي بجرادين عند أمبل دي بلي لأفروا أقل اللي شبه مدينة أقل قال الأقليم ذات سك دي بكرن وأسمرة ودي بكال عدوتات لتنادق دي بعوقات هلا بلدته فنتوي بناي دنش بصل طماطم رأينا قانا من قبي والتلحيسة درجة فنتوي ابن حرس هلية تقني بالقم قدر ناي كرامة حلف حلف ان دبيلك لتحرس اكال هلا توم هيني كم كرامو بهلت مسلم الدنقار ناي كرام ناي دعام لعلى ويوم ما عمت شوية ما الدنقار ناي زلام سبت هلا دي كون دي بوما لشعب لقدره شاكي ودي بدحن درجة هلا قليب على قدر بهالطول
2: اتكديت ماي رئينا من قبي قلب مساق ماي من ما على با كل لكدمات ماي تاميمي كوني لهلا يا اقلا نقطة تحدا سبت قبايا اقول كل شعب مديرات كافي كدمات قلها بيقدر اللي متاكل اللي اقل بالحوت حكومة انبل حلالة لتفنات تجارب تودي من حرية اسك هاد اليوم لعلى متاكل محقز ماي قل ترهي انبل حلالة كدمت لكف ماي قل توجد لقبا جهد في قريسة نيت لما تسكم هلا سب مقدرة كدمات ما يشرحوا

0: خدمات أي تعليم لما تمددوا عبي تغيير أمسا أمت أنا تغيير بالمي لما تمددنا أي تعليم تحدد أماكن اللي تقل على كل الأماكن مؤسساتنا أي تعليم راكبة من روضات اللي تبقى سكال أي درجات فهنا قاموا قبزي قال أي درجة ثلاث بيات حاملين دي مديريتنا ثلاث أبيات مدارسنا قال أي درجة بيات حاملين اللي أورات من عبوات التعليم قيس لها الهرار قرومت قالوا مؤسسات تكلوا ما هيني قروم قيس هلا التأفريات اللي أنا قاموا قب تلح الفحد الزبن قروم على الأفريات زي لا أبيات مدارس سنة الأفرعات فنتو إلى قال أي درجة قروم تد قيس على تطور على أقلا حاليا اللي أنا قاموا قب لكن الأفريات لنا هنا كم سلالة حزقها بيح لاني اللي ينميته لسبب رأينا قاموا قب لتشويه كل تجهد مسؤول لجيل الجيل اللي تشويه وروت منها مسؤول هلا حتى قيمة حصار الدراسة مسؤول هلا اللي هني أيوة قالي لا لا سبق ولا سقم الوالدين أذى ولا دراسة صعب تمام من قبه لا سبق سوى والدين هلا قالي ريم ناي مدر هلا اللي وروت منها تشويه تا تدراسة لما تصير هلا كم سلالة حزج جلاب قل لي فيها قالي تردت علاقات بينات مجتمع وبينات مدارس اللي ما كما بدير العلوي يهلان زي أزاي يا دوب من حديث لا إحنا لبناء ديبو بقسام الهلينا اللي تردت علاقات ناي والدين ولا إلى مدارس كفول الترد العلاقات اللي التردد قن قيلة بقعتنا ناي دراسات من قبل ولا أفريقيا ناي دراسات قلت أكدت قال ديبا ناي فكريت ناي سامناي قلنا هسينا هليت أزاي ديبا ناي سامناي فكريت تسامناي سفسل لا لا امتحنا بدرجة وطن لقبل امتحان التحاليف وتريف كم سلالة حزيه اللينان اللي سبت قباه يعني تفقريت لا بتو كنت تحسيه
1: مديرة قلب حتى من متاكل ولئي تتبتصح والديال على لعب مشاكل مواصلاته الدوائح سنة كل ألف لا تبنيت قبي اسك إلا إبا كركر ودو كم سلهل لو إلا قبي إلا هي قل عربات من قبي وقل دحن مواطنين وتيت كم سليكون مناتا ماي مرير ماي طعم لا بتصح عند بيلو من قياس وبتصح وعلام كم سليكون شرحو اسك إلا تلا مديرية لتمدتة تقبوي يهلا لكن دقاقيت بكيوة اسك حد لا لبت صحن أقبوي اتكيف رشعب كدمت لركب كمسل هلامة لهدقو التلام ديريت مسل مقام جاي واكتر قيا كل مواصلات التبوس شركة حرات كدمت لهي بهلايا اللي لكن مسل بزحيلة شعب مديريت كافي يكون حكومة قل اللي متاكل قلت باله علب التبوسات قلت وسك وأقبوي قلت أسني تقدم هليت

حكيت ناي أنسات دي بناي روضات رين هوا عن قبل درجة كل حد بعد حلا مني ولا نقدر ومشاركتنا أولاد ومشاركتنا أورد كل حد هلا دي بتدأيات ما نقول قبل درجة ما تساوي قبل هلا بس أكمل هلا كنا دي بكل أي درجة مثلا إذا يوم عملتنا سنة يوم عملت دراسة رينا قبل قبل دي بباي درجة هلا وقلنا طالبات 4184 من قول لهم أدري إنه قام قب 1797 أوالد تم المشاركة قروم الليل تتحمد مشاركة الليل ولا مؤتمن مؤتمن ينبل من نار على سنوتات قروم مشاركة رؤيات كم سهلة قيومهم هذي نبلت لا تقام لهلا قلنا دي بكال أي درجات كال أي درجات دي بلا سنة إلا دي بس ثلاث أبيات مدارس لهلا قلنا 400 طالب هلا قلنا من قول لهم أدري إنه قام قب 1807 أوالد تم لا قد السبب ميز بين قام قب حتى الاهتمام لأن لا جنيت باي درجة ثلاثة بفنتو من سامناي والعلى هلا دي بسوساي قرر من تقيس من سابعي أسك سامناي لهلا حتى من أتقما ساتفنا لهلا كا التاني سامناي امتحان بزح درسات نترف لنا ترفهم لنا

0: اللي تلولو جهد جبقى موديل اكزام تهيب ابيات مدارس لهيبه قال البقعات وقلت تتاكد جنيت ما تحسرهم قال يزيد بدرجه مديريات برضو امتحان موديل اكزام نهيب نايجر امتحان نهيب قدم ما امتحان يا دوله اللي كل جهد جبقى لها لكن لما تحسر لما تصير هلا لا لما تحسر لزيد له هلا شيء لان من قبل اتلات فنات نشاطات تتفرر لو جنيت لهم حتى تبيت للحفز يهلاني ورغم انه ما تاكل سات فن الهلات التامه مدرسه مزت هلا لما تحسر كم سلاله تحزي هلاني لا ما حدود لهلا زبلنا هي انا يا ورا تدرس ودرست كم سلاله تحزوا لتنفع به لهم سوام تم الى من قبل لهم درجه لهم قدام قبل من مز اتفقريت ناي سامناي كم سلاله تحزي ركب اللوم بالذات ابنوسهم لحسورام وبأور أوروت والدينهم لحسورام اللوم سنت نتيجة فقرهم اللوم لبزح لكن العوائق اللي تصادف هلا تا كهل أي درجة زياد قال ملبولة يركب فقريت قدي يركب كهل ما هلا أفكار دونجور أفكار هلاتنا سوا قيس كمان أكر عمر للناس الله تمجتمع ولو كل ما من إنبل لبزح إلا عانت الله هلا ديو لكن تعليم تم اسساتنا يا تعليم لكله زبن حدودته لا باس حزبن لكن تيهلا بس لا والدين لكلهته اللي سبت قبال والدين اهتمامنا يوم قل يزيد دورنا يوم قل تعبي مشاركتنا يوم قل تزيد كفو قل له ولاد لنا يوم سدايت بده كفو قل له ولاد لنا يوم لا تستهل تربيه لتربوه قل من اللي نادي بزبن نعي علماته اللي هيني قل له جيل وأبان اللي تنفع بقد قدم له بلوته قل له جيل الهدف لنا يا حول ما تأمر هلا لكن اتبدأ نسبه هلاته وزي أوروت منه هدف لوزارة التعليم اللي بقصة تبره الليل وأوروت طالب مدارس مدرسة موبايل نزع بتاع قل السمح قل إتاي اللي سمحني قل ميلا كسارت لنا يو لا سبت رئيت بهذا كان حنامة والدين تلولو يتوعيات لنا هيبام بره لنا وهي نمسلوم لا ولا لا لقاء مودبهم لنا لجهد لنا يوم التعليم قل يزيد قل مستقبل لنا يا جنيتهم دور عب قل ترهوكم هلا قلهم قل متعليم حتى مرتوا لو بكت ركوب هلا نافع كابون قبل مرحلة قلت تحته لجيل لي قدم قل يبلت لجيل لي قدم قدم قامون قبل لمجتمع قل تورته لمجتمع تورا قي حتى دولة نفسها قدرت دولة كجت قل قل نخلق سبت قدر دورنا وديل من أهميات التعليم كم سلطة منا إحنا قل نتفانيا وقل نتفانيا وقل زيادة والدين قلت تبعوها لها الأقلوم تولادهم مراقبت تردت قليدهم
1: ما لأمر حرس لي على أقلوم حين كرم دا تصبرو السنة حتى إن جربه فقريت لي على أقلو وراتات قبع على مناتا يوم فقريت نايمت كم كام شعب سابت مسكب سبت تركبا شعب الدوارو قرهو اند حرسا منورو إن اتكل إين اقل تعدي قادر هلا اللي جرادين اللي منفعتو اند تأمرت قبيلة منافعو قلو علو قادر هلا قبل قلب يوم جرادين اند قباتا تأفره وتبلع الليل يوم جرادين اند ودو قل نفسهم عند قدروا واسقوا رباكات كل جنس حملة وفواكه عند وجدوا من أفيتهم قل رووا قادرام هلو اللي بنون دي قبي اتمجال فريات نهب فريات حليب وبعد التجارة وتشاشة نوايما لكدمو بصحام هلو قلب كل حين للزلم وحالة جوما قل كل فريات حرس وتي سبت قوت اللي جهت قل لقبا توجب

0: انت اوروت حقو اريد قلش قبا قل حرس قبا اريد اريد حكومته اريد ملكنا الى دولته ولا اريد اللي احنا من هنا لحي ذهبنا دي بكم سنه اريد هنا عول بو حتى كل قل خدمه خالي لمواطن للنفع بدي يكون ناي يكونين نايلة للنفع لكن واجب قل أقدقلو إلا لازم تا اللي ما بزح تأخر هلا نقول ما حتى ما أجت قلت أتأور قلت من قبل سلف لا لا تلبت نايلة أراديها وناين واجب اللي دافع الله قل أيوة اللي ما إشكاليات هلا إن شاء الله بزح اللي قبل دي بهلا
1: اللي دولة دي قاتاج إقدامات قال لا ودي التوقنا اللي فدي اللي بزح حق لا منطقه حيايا ميت بها الكم من قبل اللي رحياتات ولا تشيك دامات لقبا او اللي ديقاتات كم حنا زدي اسئله ديقا بناكل ودي قدي منفعه.

0: اوريدي قال لكن مباشر حوالات حريد يبقى تحتها لقى بقنا اللي هي حوصه ثبت بنويته ينافعانه ساقطة هذا الذي قاتات اللي منو المحاز كم تروه ليكم ما شاء الله ما هي كم فتين ستة كم سلامة هيني أطرافنا المحاز اللي هو هي جرادين دودو قلنو صوم قلقبو وخدمات قل الشعب قلقبو وحيبة الليت كزي يوم مثلا عايش ديبو كنا مثل
1: بناهيتنا هي ماي رينا قانا من قبل ديب شبه مدينة قلب ديب سنة 1996 لا شاكا ناي ماي انا ديتو باسكات الله يبلت هليت بلت اللي باللي عمرات لهم بلو بجهة قبلت لهلا عيلا منا باسكت اسك 5 كيلومتر لقبريم بديبا بلتو اللي التل ساعات اللي رأيناه قالوا من قبل دي منفعتنا يو منا لعلناه ومنا شعب بدير لعليو قروم رهيت لعم ساعاته التل ساعات اللي قروم شاك هلا ولا كافي قل توق النيبال ينقدرني التل ساعات اللي 5 نقطات نايماي بحبر قل شعب لهيبة ويلا وزعبنا أسك 200 كلام 50 لقب مهين دي بأبيات ناي جوا بومبات هلا بهلتو وبواجب شاكا هلا
2: كل مجهود اللي فدل لقبا مسبال واستشهاد سبتو قبير نحرون ان دي تم وقال حكومة ان دي لا تقبل اتراس لحكومة لو دي تاقلو تنبورت مؤسسات نايو لاتا وقدرتو ان دو السكا اسك اللي من قدمة حر بهلي هلا اللي هي بدل ما تاكاي بأدام وانو كوي ادو ميدا ونتعوت لتبل مال لعوتت وحريت لسرقيت تنا اسك الله مثلنا سبت الليت من شغل حر لايل نبل سبول عصوم ولا وك مجتمع قنبني قدرنا يوم اقل جرار وقريدل لتتصبر اقبوي بمالات حكومة وآلات حكومة لتساتر مدارس بحكومة قل تبني لتتاك عيادات بحكومة ومؤسسات سرادي قل قبا لتتصبر لبو نوس لقدم ولتجه هات محاجزو لبالح قبيل سبت الله قدم ولتعوت الله.

0: قروم دي بشبه مدينة قلب شقات وي بتجارة لأنه بر شعب هلة وحوتو مسلة بزهن عيري أنا ومن قبل مرة حوتو التلي شبه مدينة الهلة قلنا مؤسسات ناي تجارة كلمت وعصر حتى مؤسسات هلة يا بالو تدي بشغل هلة التلي ساعة اللي إلا كلمت وعصر حتى مؤسسات ندمبل بدير كفا على وأزه كفا هلا دي بأساس مؤسسات للبلد دي باللي شبه مدينتي علاني أزه دي با لحيسة درجة هلا بلد دورا قرومته وطا لحيسة درجة هلا وقروم كما منابرتنا شعبا وبزوح قدرت بو مقلتي بل يتقدرني مقبايت لقدرتنا لتجارنا هنا مسلا منابرتنا شعبهم مسلا شعبهم دورهم قرومته
1: تلا مديريتنا رينا غانا من دقبي للتجارة لمن كالا أكان مسي ليتا أقولون نقنك أي من دقبي للتجارة اللي ديبا جوات لمدينتنا الهلا إن حرسك لتفقرو دي بتجارة للتكير هلا المسر رينا غانا من دقبي منا بحرس للتركب دي بناي حملت لقبا ودي بناي فريتات لقبا ودي بناي لقى لقبا حواجي الهلا دي لنا حرس للتركب تلعنا بزح تجارة لتجهيس هلا أسك من خارج لمسي ناي مكور دنيش ناي مهلا اللي كل اللي دي إلا مديريتنا سن فرة وسن ناي تجارة عداقة ركب أسك من مديريت والعلمة يعني دي بكالي دار الدواء دناي ما عد عدوتات لجيس هلا من كرن دي الكاسك أسمر على بسح ناي تجارة شغل للتجايس ديبو هلا كالي ديبا من كالا أكان لمسمر أنا جانا من قبي اتلا عدنا لتجار من قبو ولا قلا تجارة لشكو قلا عد بزح منفعة وايد أم قلاتو هو يعني

شاطر الفاضل، طابت اوقاتكم مع الفضاء الاريتريان، نحييكم ونقدم اليكم نشرة اخبار المساء. وفي البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. تنظيم دورة تأهيلية لمعلمي القاش بركة في مدينة غردات حول نظام التقييم. عقد اجتماع في مديرية مصوع لمناقشة جودة الارتقاء بكفاءة التعليم. فرع وزارة التعليم ومديرية المحلي يكرم المعلمين النموذجيين. تشهد تستدعي سفير أفريقيا الوسطى بعد توقع عسكري في أراضيها. قائد حلف الناتو يكشف خطة تجعل أي هجوم على الحلف بلا جدوى. تعزيز الربط السككي وتوزيع التعاون الاقتصادي بين فيتنام والصين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة تدريبا للمعلمين يومي 10 و11 من أكتوبر بمدينة غردات، ركز على نظام التقييم. وقدم التدريب الذي شارك فيه 130 معلما ومعلمة ومدير الشؤون التربوية والمشرفون ومدير المدارس القادمين من 16 مديرية.

موضوعات شملت التقييم في خطط التدريس وتفسير محتوى التقييم وتقييم النتائج الفعلية والتقييم وتطوير الأساسي للمحتوى، إضافة إلى دور التقييم في تقدم التعليم. وأوضح مسؤول فرع تقييم الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد جيرما ألم تكي ومسؤول وحدة التقييم الأستاذ توكو تخلاي مانوت أن هدف هذا التدريب هو تحديد الكفاءة الشاملة للمعلمين وضمان ترسيخ التقييم الدقيق، وكذلك تهيئة بيئة تمكن المتدربين من فهم أساليب التقييم وتطبيقها عمليا. وفي الختام أشار مسؤول فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ ياسين محمد في رسالته إلى أنه نظرا إلى أهمية التدريب الذي قدم مع بدء التعليم الأكاديمي في تحسين كفاءة المعلمين وعملية التعليم والتعلم، سيجري العمل على إيصاله إلى جميع المعلمين والمدارس، وحث المشرفين على إجراء متابعة جادة والتأكد من تطبيقه عمليا وتقييم نتائجه. قدمت دعوة خلال اجتماع عقد في 12 أكتوبر لتقييم نتائج الامتحانات الوطنية للصف الثامن في مديرية مصوع لتضافر الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم ومستواه عموما وفي المرحلة المتوسطة على وجه الخصوص. أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل صالح في الاجتماع الذي شارك فيه مدير المدارس والمشرفون والإداريون وأولياء الأمور أن المعلمين يبذلون جهودا حثيثة بالتعاون مع الإداريين وكبار الأعيان من أجل رفع كفاءة التلاميذ ومستواهم. وبيّن مدير المدارس في تقاريرهم أن كفاءة التلاميذ ونتائجهم تتفاوت من منطقة إلى أخرى لأسباب متعددة، مشيرا إلى أن من أبرز أسباب تدني النتائج هو ضعف المتابعة من جانب أولياء الأمور وتهاون التلاميذ في الاهتمام بالدراسة، إلى جانب عوامل تتعلق بالتلاميذ والمعلمين أنفسهم. من جانبه قال مسؤول وحدة التعليم الأساسي في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد أن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وكفاءته لا ينبغي أن تقتصر على المدارس والمعلمين، وأن دور المجتمع عموما وأولياء الأمور والإداريين على وجه الخصوص في التعليم دور حاسم. وبعد نقاش معمق للتقارير المقدمة طالب المشاركون بإلى اهتمام خاص لتقادم المباني المدرسية ونقص الكتب الدراسية. وفي كلمته الختامية أكد مدير مديرية مصوع السيد هيلي أسفها أن هذا التقييم بما كشفه من نقاط قوة وضعف سيسهم في الوصول إلى حلول عاجلة، داعيا المجتمع والجهات الشريكة إلى تعزيز دورها ومساهمتها. من جهة أخرى أفاد مراسل وكالة الأنباء بأن مكتب التعليم في مديرية مصوع عقد في 10 أكتوبر اجتماعا مع المشرفين ومديري المدارس والإداريين لبحث نظام تقييم التلاميذ الجديد الذي بدأ تطبيقه. كرم مكتب التعليم في مديرية ابن حيلي في 8 أكتوبر 83 من المعلمين ومديري المدارس والمشرفين الإداريين النموذجيين، وذلك في بلدة ابن حيلي وكودبعور. وقد منح المعلمون ميداليات تقدير لدورهم البارز في إدارة العملية التعليمية وتدريسها على نحو متميز وفي بناء علاقات طيبة مع أولياء الأمور ولجان التعليم، بما أسهم في تحقيق نتائج فعالة. وفي كلمته أوضح مسؤول طرق التدريس بالمديرية الأستاذ سخصي جابر كريستوس أن تشجيع المعلمين المتميزين يدعم الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم. من جانبه أكد مسؤول التعليم في المديرية السيد تسفاي تخصي أنه إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية في أن تشجيع المعلمين المتميزين الذين يشاركون في عملية التعليم والتعلم له أثر إيجابي في نتائج الطلاب. وأشار مسؤول فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي السيد هبتزك كيداني إلى أن التشجيع يمثل حافزا كبيرا للمعلمين المخلصين ولجميع العاملين في مهنة التعليم عموما، داعيا المعلمين إلى مضاعفة جهودهم لضمان تطور التعليم. وفي ختام الحفل قالت مديرة مديرية ابن حيلي السيدة ترحاس فقالوا أن التكريم الذي نالوه يحملهم مسؤولية أكبر وحثتهم على مضاعفة عطائهم. يذكر أن مديرية ابن حيلي تضم 112 مدرسة تمتد من مرحلة ما قبل التعليم المدرسي وحتى المرحلة الثانوية. كرمت مدرسة الأمل التي تديرها الجالية الإريترية في كسلا بالسودان طلابها الذين أحرزوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة المتوسطة. وأجرى الحفل الذي نظمه مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإريترية بالسودان والجالية الإريترية في كسلا ولجنة أولياء الأمور بتسليم دراجات هوائية للطلاب الذين حلوا في المراكز من الأول إلى الثالث، فيما نال بقية المتفوقين الكتب المقررة للصف التاسع. وأشاد رئيس لجنة أولياء الأمور السيد جامع الصالح وممثل وزارة التعليم السودانية في ولاية كسلا في كلمتيهما بالنتائج المتميزة والأداء الجيد للمدرسة، معتبرين ذلك دليلا على اهتمام المعلمين وأولياء الأمور، ونوه بالجهود المشتركة المبذولة.
من جانبه أكد مسؤول مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإريترية بالسودان الأستاذ بخراسين ميكائيل أن للمناسبة دلالة خاصة لتزامنها مع الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، موضحا أن الخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة الإريترية للمواطنين المقيمين في السودان منذ مرحلة النضال التحرري تعبر عن متانة الصلة بين المواطنين ووطنهم، وعن رؤية واضحة لتنشئة الشباب على ثقافة مجتمعهم وقيمه. وتعهد أولياء الأمور والطلاب في كلماتهم بالعمل على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة الدراسية المقبلة. هذا وتخلل الحفل فقرات ثقافية متنوعة. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. استدعت تشاد سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لديها لتقديم احتجاج رسمي على ما وصفته بتوغل عسكري قام به جيش أفريقيا الوسطى في بلدة أبنا باك بمنطقة تيسي. وقالت الحكومة التشادية أن الحادثة أوقعت عدة جرحى بحالة خطيرة بينهم عسكريون ومدنيون من دون أن تعلن حصيلة بالأرقام. وأبلغ وزير خارجية تشاد أحمد كوغري السفير بأن تلك الأفعال خطيرة ولا يمكن عدها حوادث معزولة، مذكرا بأن البلاد سجلت منذ 2021 عدة توقلات في المنطقة الحدودية وأن تكرارها غير مقبول ولن يمر دون عواقب. وطلب الوزير من بانغي تقديم تفسيرات دقيقة وتوضيحات عاجلة، كما طلب من السفير نقل الاحتجاج الرسمي والتحذير الشديد إلى حكومته، مؤكدا تمسك بلاده بسيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها. كشف القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أليكسوس غرينكوفيتش عن استراتيجية دفاعية جديدة تهدف إلى ضمان أن أي هجوم يستهدف أحد أعضاء الحلف يكون عديم الجدوى بالكامل. وخلال كلمته في منتدى وارسو للأمن أوضح أن هذه الاستراتيجية التي تحمل اسم نظرية الحرب مصممة لحرمان الخصوم من القدرة على اختراق أراضي الناتو والحفاظ على هجوم ممتد. وأكد أن الهدف هو طمأنة نحو 1 مليار من الأشخاص الذين يعيشون تحت مظلة الأمن التي يوفرها حلف الناتو، وكذلك توجيه رسالة واضحة إلى خصوم الناتو بأن الحلف جاهز للرد على أي غزو. وأقر الأعضاء 32 في الناتو هذه الخطة التي تمزج بين القدرات العسكرية التقليدية بما فيها القوات البرية والعتاد وبين التقنيات المتقدمة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة المسيرات وذكاء الاصطناعي مستفيدة من دروس الحروب الحديثة. اتفق رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تران ثان مان ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على تعزيز الربط بين البنية التحتية وتشجيع التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتبادل بين الشعبين. استقبل رئيس الوزراء لي تشيانغ رئيس الجمعية الوطنية تران ثان مان الذي يقود الوفد الفيتنامي رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الصين، ونقل تحياته الحارة باحترام إلى الأمين العام والرئيس تو لام ورئيس الوزراء لي مينا هونغ وغيرهم من القادة الفيتناميين الرئيسيين. أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي للعلاقات الفيتنامية الصينية وما حققته من نتائج ملموسة في مجالات العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار وربط البنية التحتية الاستراتيجية والتبادلات الشعبية. في الخبر الأخير، حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن تصحيحا حادا في أسواق الذكاء الاصطناعي أو هجمة سيبرانية كبيرة قد يتسببان في اضطرابات واسعة النطاق وتشديد مفاجئ للأوضاع المالية العالمية. وجاء التحذير في أحدى تقارير الاستقرار المالية العالمية الصادر عن الصندوق على هامش اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي المنعقدة هذا العام في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال صندوق أن هذه المخاطر تمثل عوامل محتملة على المدى القريب قد تؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية واضطرابات في الأسواق. وساهمت الطفرة الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما رافقها من استثمارات ضخمة في تصنيع أشباه المواصلات وبناء مراكز البيانات في دعم النمو الاقتصادي العالمي رغم التحديات الجيوسياسية وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط.

في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم دورة تأهيلية لمعلمي القاش بركة في مدينة غردات حول نظام التقييم. عقد اجتماع في مديرية مصوع لمناقشة جهود الارتقاء بكفاءة التعليم. فرع وزارة التعليم ومديرية من حيلي يكرم المعلمين النموذجيين. تشاد تستدعي سفير أفريقيا الوسطى بعد توقع عسكري في أراضيها.

0: Malgi.
1: Ti? Naagande. Unda da malkunda al khura kichkan dalvi. Adna naagande. Taago munal su koy.
2: Malka koy lekay. Ay samaka nindiga.
1: Ay bala helgich. Ma cham kulli dam heralki. Ta tokhanan kam heralki. Ma itaralkam heralki.
2: Ta khala.
1: Adrata tasakamkam heralki. Sakabo ila lam antri garfaki.
2: Kilalgis. Fokish. Nissu tazhulu simber. I'm the farkan nirka.
1: Nissu. نسو تبلو رأنا ماني قلت حب أنا نقرسل
3: تايد أمين خاتي الزارب
1: انتاي كاري الزارب لني تاقو علي هاي لماذا حلف كتب لك الزارب هاي لتنكف تلقوا كان كندان بريد كتحين دليا القز سو غيري إيكا إلا تساقع بلاتن غيرا نسو تبلو رأنا ماني
3: ويلي انتا سقابلو مدي ديتا ساقو ركا
1: انتاي دولوي
3: نسو داني نسو تشمن دمر من كلو دا دليغا
1: شمن دي
3: نسو
1: شمن دي تايل لو ويمسا
3: اوي انتا بزع هيتو بصحك يا لوماندي
1: وي زمتي انت بدو كان يتكال عليك لن
3: ميتكا وخرو يلكا حركه اسمع اسكي نحن عينا دحر سب تاريخ نامبري ذا كل ما زانو ناس حديقات ناي امبر هافتيما بعل شمند كوريها شمند شمند بيلو ما زعدي
1: حق هو قلم بالليلا ونينا قلم كا بجرادين

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها دورة تأهيلية للمعلمين في أقرتات حول نظام التقييم. اجتماع في مديرية عصب لمناقشة جهود الارتقاء بكفاءة التعليم. تكريم معلمين ومدراء نموذجيين في مديرية دكة حريه. تشاد تستدعي سفير أفريقيا الوسطى بعد توقل عسكري في أراضيها. أهلا بكم مشاهدينا. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم القاشبركة تدريبا للمعلمين يومي 10 و11 من أكتوبر بمدينة أقردات، ركز على نظام التقييم. وقدم التدريب الذي شارك فيه 130 معلما ومديرو الشؤون التربوية والمشرفون ومدراء المدارس والقادمون من 16 مديرية، شمل موضوعات احتوت على التقييم في خطة التدريس وتفسير محتوى التقييم وتقييم النتائج الفعلية والتقييم والتطوير الأساسي للمحتوى، إضافة إلى دور التقييم في تقدم التعليم. وأوضح مسؤول فرع تقييم الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد قرما ألم تكي ومسؤول وحدة التقييم الأستاذ تكو تخلى هيمانوت، أوضح بأن هدف هذا التدريب هو تحديد الكفاءة الشاملة للمعلمين وضمان ترسيخ التقييم الدقيق، وكذلك تهيئة بيئة تمكن المتدربين من فهم أساليب التقييم وتطبيقها عمليا. وفي الختام، أشار مسؤول فرع وزارة التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ ياسين محمد في رسالته إلى أنه نظرا إلى أهمية التدريب الذي يقدمه مع بدء التعليم الأكاديمي في تحسين كفاءة المعلمين والعملية التعليمية، سيجري العمل على إيصاله إلى جميع المعلمين والمدارس، وحث المشرفين على إجراء متابعة جادة والتأكد من تطبيقه عمليا وتقييم نتائجه. قدمت دعوة خلال اجتماع عقد في 12 من أكتوبر الجاري لتقييم نتائج الامتحانات الوطنية للصف الثامن في مديرية مصوع لتضافر الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم ومستواه عموما وفي المرحلة المتوسطة على وجه الخصوص. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل صالح في الاجتماع الذي شارك فيه مديرو المدارس والمشرفون والإداريون وأولياء الأمور أن المعلمين يبذلون جهودا حثيثة بالتعاون مع الإداريين وكبار الأعيان من أجل رفع كفاءة التلاميذ ومستواهم. وبين مديرو المدارس في تقاريرهم أن كفاءة التلاميذ ونتائجهم تتفاوت من منطقة إلى أخرى لأسباب متعددة، مشيرة إلى أن من أبرز الأسباب لتدني النتائج هو ضعف المتابعة من جانب أولياء الأمور وتهاون التلاميذ في الاهتمام بالدراسة إلى جانب عوامل تتعلق بالتلاميذ والمعلمين أنفسهم. من جانبه، قال مسؤول وحدة التعليم الأساسي في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد أن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وكفاءته لا ينبغي أن تقتصر على المدارس والمعلمين، وأن دور المجتمع عموما وأولياء الأمور والإداريين على وجه الخصوص في التعليم دور حاسم. وبعد نقاش معمق للتقارير المقدمة، طالب المشاركون بإلاء اهتمام خاص لتقادم المباني المدرسية ونقص الكتب الدراسية. وفي كلمته الختامية، أكد مدير مديرية مصوع سيد هيلة سفان هذا التقييم بما كشفه من نقاط قوة وضعف سيسهم في الوصول إلى حلول عاجلة، داعيا المجتمع والجهات الشريكة إلى تعزيز دورها ومساهمتها. من جهة أخرى، أفاد مراسل وكالة الأنباء بأن مكتب التعليم في مديرية مصوع عقد في 10 من أكتوبر الجاري اجتماعا مع المشرفين ومديري المدارس والإداريين لبحث نظام تقييم التلاميذ الجديد الذي بدأ تطبيقه. كرم مكتب التعليم في مديرية دكة محرية معلمين ومدراء نموذجيين، وذلك خلال اجتماع نظم بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027. وفي الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين وأولياء الأمور والطلاب، أشارت مسؤولة مكتب التعليم بمديرية دكة محرية الأستاذ رجبي كفلي بأن المعلم يعد بمناسبة المقاتل في عملية التعليم، وأن تكريم المعلمين المتميزين يبعث على التحفيز في هذه العملية. بدوره، أكد مدير مديرية دكة محرية السيد يماني أبرة بأن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي وحث المعلمين على مواصلة أدائهم المتميز. وبهذه المناسبة قدمت عروض ثقافية وفنية تبرز أهمية مهنة التدريس.
كرمت مدرسة الأمل التي تديرها الجالية الإرتية في كسلا بالسودان طلابها الذين أحرزوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة المتوسطة. وجرى الحفل الذي نظمه مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإرتية بالسودان والجالية الإرتية في كسلا ولجنة أولياء الأمور بتسليم دراجات هوائية للطلاب الذين حلوا في المراكز من الأول إلى الثالث، فيما نال بقية المتفوقين الكتب المقررة للصف التاسع. وأشاد رئيس لجنة أولياء الأمور السيد جامع صالح وممثل وزارة التعليم السودانية في ولاية كسلا في كلمتيهما بالنتائج المتميزة والأداء الجيد للمدرسة، معتبرين ذلك دليلا على اهتمام المعلمين وأولياء الأمور، ونوها بالجهود المشتركة المبذولة. من جانبه أكد مسؤول مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإرتية بالسودان الأستاذ بخراطيون قبر ميكيل أن للمناسبة دلالة خاصة لتزامنها مع الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة.

موضحا أن الخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة الإريترية للمواطنين المقيمين في السودان منذ مرحلة النضال التحرري تعبر عن متانة الصلة بين المواطنين ووطنهم وعن رؤية واضحة لتنشئة الشباب على ثقافة مجتمعهم وقيمه. وتعهد أولياء الأمور والطلاب في كلماتهم بالعمل على تحقيق نتائج أفضل في المراحل الدراسية المقبلة. وقد تخلل الحفل فقرات ثقافية متنوعة. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. استدعت تشاد سفير دولة أو جمهورية أفريقيا الوسطى لديها لتقديم احتجاج رسمي على ما وصفته بتوغل عسكري قام به جيش أفريقيا الوسطى في بلدة أبنا باك بمنطقة تيسي. وقالت الحكومة التشادية أن الحادثة أوقعت عدة جرحى بحالة خطرة بينهم عسكريون ومدنيون من دون أن تعلن حصيلة بالأرقام. وأبلغ وزير خارجية تشاد أحمد كوغري السفير بأن الأفعال خطيرة ولا يمكن عدها حوادث معزولة، مذكرا بأن البلاد سجلت منذ 2021 عدة توقلات في المنطقة الحدودية وأن تكرارها غير مقبول ولن يمر دون عواقب. وطلب الوزير من بانجي تقديم تفسيرات دقيقة وتوضيحات عاجلة، كما طلب من السفير نقل الاحتجاج الرسمي والتحذير الشديد إلى حكومته، مؤكدا تمسك بلاده بسيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها. كشف القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أليكسوس غرينكوفيتش عن استراتيجية دفاعية جديدة تهدف إلى ضمان أن أي هجوم يستهدف أحد أعضاء الحلف يكون عديم الجدوى بالكامل. وخلال كلمته في منتدى وارسو للأمن، أوضح أن هذه الاستراتيجية التي تحمل إثم نظرية الحرب مصممة لحرمان الخصوم من القدرة على اختراق أراضي الناتو والحفاظ على هجوم ممتد. وأكد أن الهدف هو طمأنة نحو 1 مليار من الأشخاص الذين يعيشون تحت مظلة الأمن التي يوفرها الناتو، وكذلك توجيه رسالة واضحة إلى خصوم الناتو بأن الحلف جاهز للرد على أي غزو. وأقر الأعضاء 32 في الناتو هذه الخطوة التي تمزج بين القدرات العسكرية التقليدية بما فيها القوات البرية والعتاد وبين التقنيات المتقدمة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة المسيرات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من دروس الحرب الحديثة. اتفق رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تران ثانمان ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على تعزيز الربط بين البنية التحتية وتشجيع التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتبادل بين الشعبين. واستقبل رئيس الوزراء لي تشيانغ رئيس الجمعية الوطنية تران ثانمان الذي يقود الوفد الفيتنامي رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الصين، ونقل تحياته الحارة باحترام إلى الأمين العام والرئيس تو لام ورئيس الوزراء لي مين هونغ وغيرهم من القادة الفيتناميين الرئيسيين. وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي للعلاقات الفيتنامية الصينية وما حققته من نتائج ملموسة في مجالات العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار وربط البنية التحتية الاستراتيجية والتبادلات الشعبية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن تصحيحا حادا في أسواق الذكاء الاصطناعي أو هجمات سيبرانية كبيرة قد يتسببان في اضطرابات واسعة النطاق وتشديد مفاجئ للأوضاع المالية العالمية. وجاء التحذير في أحدث تقارير الاستقرار المالي العالمي الصادرة عن الصندوق على هامش اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي المنعقدة هذا العام في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال الصندوق أن هذه المخاطر تمثل عوامل محتملة على المدى القريب قد تؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية واضطرابات في الأسواق. وساهمت الطفرة الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما رافقها من استثمارات ضخمة في تصنيع أشباه الموصلات وبناء مراكز البيانات في دعم النمو الاقتصادي العالمي رغم التحديات الجيوسياسية وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط. مشاهدينا، تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم برنامج قلب دحن تابع له ليكم حيسام وحيسات. نايم أرسنا تأثير متجارة مصنعة دي بعافية ود أدام لخصصته قاشينا من أقليم قبلة بحر قياح بازع دارس أدوية حامد إدريس حامدتو كأبسميتكم من بازع دي بلاندماز أمسلنا قل أمس من سامحة أقلنا حمد دنفته اللي برنامج اللي قلت عودت لأساده ومثلنا محبر برمشين أرتريما بلا مناسبة الله حمدينا تبتحهم حيسام وحيسات ما عند أتصلكم قلت تشاركوا سأياتنا عبايته كمثلنا مثل حمد سنعيد عن متأك
1: سنعيد عن صنحكم
0: شكرا دي بلا عند متأك لنفع قل شعب لتبلا علم قلتها بطلع من حضرك قل حمدك نايم أرسنا كما قلو تابع لك تأثير متجارة مصنعة دي بعافية لخصصته متجارة من الأنبلو بعامة ناي صناعة لقبا وإي ناي صناعة صوت ملكم كم تميتو متجارة
1: إذا ميتو ومتجارة من دنبلينا لناي كوسموتيكس طبعا زي ديب كوسموتيكس من صراحة زي حاليا لتأثيرات لنا مثل اللي كوسموتيكس من دلينا قليو تأثير طبعا اللي بديبو هلا لكن قليو أدوية لتحوسة ديو تأثير مرة لما تصل إذا حنا قلنا تهاجد نحزل لنا ميت اللي لتأثير لما تصل هلا معنا إذا اللي منا تأثير لما تصعو كيميكال أمي أدوية لتحوسة ديهم عدم العلم هي دام للاستخدام هلا وتأثيرات ومشاكل معناها ديب قربتنا لما تصل هلا اللي هي معناها أدوية وتأثير لما تصل عينة كيميكالات نودة وديبو ديب شريك لما تصل الله اللي كون دودينا بالصراحة قلنا بطار اللي تقلنا من اللي التأثيرات لما تصعو عينة كيميكالات إذا لهم كيميكالات لهم هي لتفنات عينة برانديتات لتفنات عينة أدوية ديب كبدنا كوسموتيكس نبيلو كوسموتيكس عالمين ما دامت جوست ودحنت مشاكلات يلبون لتبهل لكن أدوية تحوسة دي ما تثبت لها نحن قلنا حافظ ولا مجتمع ما قل فهمه قل أمره اللي تقلوته زي منا لمعنى تأثيرات لما تصير هلو عينة كوسموتيكس طبعا دي بقل لي لهلو لا تفنات عينات اللي معناها أيوة زي منا لتأثير لما تصير هلو حاليا دي باع عداقة هلو إيناقي لا تفنات عينات اللي هم أسطر الدراكس بحوسة دي بوم كان هرمونا الدراكس بحول اليوم مثل هرمون عينة اللي صابته هلو مثل هرمون عينة اللي صابته عينة أدوية مرة يوم تأثير لما تصير قدره ولهم أسطر أستريد راجس نعرفهم مراتهم تأثير لما تصعوا إذا لهم أستريد راجس زي بعد عاجة لهلا عينات مالت والحاليا لهلا نريد لنا لهم كرا بيتا ميتاسون هيدروكورسون كرا تيرونتويد هيدروكيني لوت بول عينة دوية نحوسوا ديهم زي ما تصعوا لهم تقول لهم يقل حساسية وكل كيحين نفر حقهم صراحة كرمادة وقلة تأثيرات حقه حاصل أقول بحكم الناتو اللي تهيب اللي هي دي بكبت كوسموتيكس نقالت هي بالله اللي حانت فارماسي او يفيزيشان قلت هي للتقبأتو زي ما دامت إلا حانت فيزيشان اللي تهيب سبتي اللاني لقدام بكيفيته بتمام كيفية نسئي اللاني كيمكن داريشن بديبو قلت ناسا من حين قل وقت قلت ناسا بديبو واسوك مدولة اللي تناسا وكفوت اللي تناسا زي بحكيم لقبته كالي حكيم دأزوزيو تقلت هي بله اللي تقلوه لكن أزار أنا من قبل لكن إذا حاليا دي بعد عقاتات لله لدام أدويتكم اللي ديو علم لبوني أدويتكم تحوز دي بالله ومشاكلاتكم سلمت زي كتم النبيلة وديهو حاجة حتى يمكن السمامعة توديو إلا حينت لا السمامعة تنتبلا لبعدات ما توديو إذا من جاي مشاكل وتأثيرات لتأثيرات لما تصير لأن من دهلينا مهلا صراحة كم كحين لمسل احيانا دي بقاس قل لك بالي قدر لقربت اي حاجة بي امي لقربت ناين من عقم ولا على الكفف وكحين حكاك الحكاك قدر مشاكل عضو كمان ديو قل لمس قدر التأثيرات لمس ديبا نقدر زي اللي سبت قبا بعلم قل لي ذياهو وميتو إلا أدويات الحووس ديو معينته من حافظ من اللي بديبنا وميتو سيف لقبا أقن أمره لقناته

0: يلسمهم عجاجي كالر رياكشن دي بقى رفعت كلام ساق الدر ودرر كلام ساق الدر يمكن قل حتى حقنا سبع قل حتى نسيت قلنا سبع يقدرني إذا اللي سبت قال اللي درر له بديبه كيميكال عند أمرنا وما عرفت كل اللي بديبه وتم بيننا هل قلنا استخدم حق حزين هي حق بيننا أول قلنا جرب بديبنا حق ما دامت نيت استخدم اللي سوبر وايتين اللي بقوله لحساته لكن قلت استخدم حديكة أول تشيك وديو أول نفر للأمر أمر نفر قلت تسأل بديبك كالي حنت زنكا أم حنت دي بإيديك قلت تجربه بديبك من 24 أسك 48 ساعات قلت الوقت اللي أي رياكشن كم حكته أكانك أي حاجات برنين كم ندم السلقة لحقو أشياء رأيك لأكاي اللي قلت بطار منه بديبك فتن أول حقوها حقو السمام عيك لكن قلت تستخدم قدر ولكن حقو تستخدمها ليك لازم انا قلت استخدم دي بحقو بيلك حتى بالعلم قلت لي بديبك كالي ما كلاك الناس حاجه تستخدم بيبك دي بس حاجه تفجر لبكاني كال اي شيء باك سات لك باقي لك الرياكشن دي قاعد من دي اسك ند قاعد ما قلت تقرب لبكاني بزح الاشياء صراحه قلت لي الفيديو بكل كيميكالات لح واستخدمك استخدم حقو حزيك
1: لازم اودي حقو تبه
0: لازم اودي حقو تبه في بعض اشياء لا معناها كله قلت مالو لبديبك سامبلوك مكالاك لا صحيح لا تحذيكاتو بروس صراحه قاليتو سامبلوك لبول لا سام بروتكشن يو في بروتكشن لا سامبلوك سان سكرين لا اشياء اللي معناها تستخدم
1: صحيح لا كرر
0: صحيح لا كرر منك اقل تستخدم اللي هذيك
1: تمام ل ديب اجنيت او ديب قبل لها لا جنا تاثير كم سلبت للشرح كم سلبه ما لا تطب قلتي ديكم علبه كاديب اللي شوية إبره كتاب لنا نمنا نفسنا ده حلفا ديب ولا داما سبب التأثير ودي له هل
0: إذا ميتوا كم أغلبنا أي سيت حتى ديب حكمنا مسألة من قبي أي دواء يكون اللي تهيب ديب حكمنا حق مسألة أي دواء يكون اللي تهيب إذا يمكن كل أدوية هي قل السيت عمسات وقل السيت تطبق سيف يكوني إذا ما دامت إلا قبت أي سيت معناها حتى تهيب بند ليك أي دواء سيت عمساته ما له طبيت تسأل له بحكمنا إذا الأدوية حق الحوس دي بالله الأدوية اللي ودوه لو فقنا مرأز استرويد دراجس بلعنا منهم منا أدوية معناها اللي ديو اللي تحوس اللي حاليا دي ماركت نريل لنا إذا الأدوية اللي الدم بعد صحن بلينا الدم من دواده كل جروب ما بعد صحلا إذا قال أسيد كم دي بجروب حق تقربة وديت له دم حق بعد صحلا منا مقل ديته اللي جنا قلت بيوته اللي دواء اللي حق ولا جنا طبيعي جي دي بجنات أسير قلم زعته كالي اللي دواء اللي دي بالجنا لنقوش اللي هلا معناها ود الجنين اللي دبا درس أمه لله ديبو كمان ابدا من دواء لقى اللي بصحوه تأثير قلهم صدي بقدر أزول لهم كلهم لهم لا لهم لا كوسموتيكس معناها لهم سوبر وايتين فاست أكشن قال له خد بديبهم ودوية حواس اللي بديبهم سيت عمشات وسيت طبي أخير قد تقرب على باني وباك اللي قد تشقى على باني إلا أشياء طبيعي اللي جبا إلا أشياء كيميكالات باكو معناها نفسها قد تضطر بديبه لأنه ديبا جنينها مدرات قلهم على تطبيل هالليل ودي با ترس على هلا دي بتأثير جيل مصاع.
1: وقلت ما استحسب له ليت ما.
0: هذا دي با إنفلتريتي. كم أيوة أمبلا لعنا هرمونال دراجس إلهم هرمونال مثل سرعتنا مفرية ترى إندوكراين بقوله بزح هرمونال دراجس لهلا وحاليا قليه دي بعدنا هلا وقليه من كارج لما ثلاث سنوات عينت أدوية هلا الهرمونال دراجس تأثير دي با سرعتنا مفرية كمان ناي أنسيد درجة لمس قدر لأنه اللي دي بقربت لقبلة في بعد أدوية هلا دي بقربت كان نودي كهوتو لقته دي بقربت حق ودينه بقربت نوادا دي بدمت لما تسي ومن دم دي بكل دي بقربنا كله قل جيس قدر إذا ما دامت إلا هالليل إلا صراحة قل له هرمونال لا تأثير قلم سقدر قل الزناب القدر حتى كمان دبا لدوريتنا تأثير قلم سقدر معناها مشاكل قلم سقدر زين اللي سبب قبا هرمونال دراجس هلا دي ما له هلا دي تاج تفليح حق يتقدرني من تجنبه لحساته
1: ما لما سل درر تزب عامت درر ود درر ود بلا لين أي كفالنا جروب لما درت ما تصاب كفان قبل
0: إذا كفان لجرومنا لعبيت أورجان معنا دي بجرومنا لعربتها عربتنا إذا أختر لدرر لما تصير حاليا لنريه بعنا لنريه للينا درر كلنا نريه للينا دي بقاس لما تصير ودي بجروب بعد كل معناها نريه للينا قليو كمان دي بقاس فقط اللي قبل دي بجوه تجربنا لما تأثيرات الله لازم نريه لين قدرته لأن دم حق بعد صحلا ناكلاونا كلا شنبنا كلا ما حصل قلنا لا بزح مشاكلات حصل قلنا ميت لمشاكلين أمرنا تلوقت لزال لناو لأنه يمكن اللي الكريمات لما العلم شمت لله تقول له بقدر قلمي دي قربت حقورينا كل مرة حقوا دياهو تأثير كم أكان صلايم عبي فصقا عبي بانا بقط نتعابة دي بني اللي قبي حتى أكان يمكن تسلم وحتى كيح قبي معناها الرؤية اللي ناتو اللي ريدنس معناها راش كم الحكي كان تنسيري كان لقربت قلمو ستختلف لقربت لقربت لنا بشر تختلف قليها مرة زيت بو زي اللي مرة زيت بو زيت لبو اللي حق وديك هديبو زيت لبو معناه كريم أم يلوشن أم جل وديك هديو جاي سنو بعنت القادد لأكي لأنه زيت حاول بس لقرباتك زيت لي لو بعين أنت تستخدم لقلك وحقو صراحة مرة نقصت قد جيل لقرباتك زيت ثلاث حزيا اللي معناه زيت لبو كوس أليتو أزي دي بك ودين ده اللي كمان ليفليت اللي دي بك بدو ورقات اللي دي بك تقرر لقلك كله معناه مكمل بالله يمكن كارو والدين ده اللي كديب عينك حق وديك ديب كنافر وديب آنف اللي هي مدارة الله لأن من الأشياء اللي تتحافظ ديو كمن أنتاتك مع الوقت تأثير جيم صعك كإلا يمكن لقرباتك مي تقولي وقربات يحبت قل استحمل قدرني من وديو دي طوالي صراحة تأثير ما تصعن إذا لقرباتك مي تعامرو تسنيتو قرباتك أن أمرك والناس بكا بعلم وديك ومن جاي الحي يسحاق الإيدة بيالكبه
1: أكل ليلة موت من دي بأرترا دراسة قابت الليت من قبل أكل ليلة دامت لتنفع عبو ولا ترى مشاكل هلا من قبل
0: أيوة تمام دي بأرترا زي دراسة في 2000 كل ألف أسرة وحتى دي بقى دراسة ودو علو دراسة التلا دراسة التلا دي بكل معناها دي بأسمرات لقبت دي بازوا بعدي اللي ودان دي بأسمرات من دراسة التلا لودوا بزح الله صراحة مئت وخمسين عين تلاقبة كوسمتيكس دي بسوق لله بنت دراسة لو دوا أكثر من 700 سيت لاقبة كمان دي بالساعة تفايا معناها اللي منها اللي قبل على إذا تلا دراسة لا مودو أكل يوتيوب دي حكي من مسعو أمي من نفر آمر لو ديال هلا دور رأى ولا من سوق للزابية هو 86 من مئت دار قريب 90 صراحة من سوق للزابية الصنحية منا لا كل من مئتة فقط بعلم قلي ده هو من ده أمريا بحكي من ده تأزجلن ومن ده أمريا هو دي على صنحة أكتر مجابة فلانة حق وحتى من اللي هتودي وديو 74 من مئتي صراحة منا مليات من وديات قليني من صنحة دي با وقت عابير أجلس من بلوت وقت صراحة وقت دي با عمر المراهقة مليات من ودي واللي قل لي ده سب ده قليني لقيحان معناها كم الدام اللي سحبه وقل هداية وقل اللي نبيل اللي وديه لكن لا طبيعي دول اللي وده انت لا قربت لا طبيعة من الحيس الأول كانت لما صنعتي اللي ودو ودي بنسر اللي ودو معناه قليين 43 من مئت معناها منا قل لي ده الحسبة ولا عليها عكس صنعها مثل قليين مثل قربة لسه ما معني تأثيرات لما تسجلن صنعها منا قليين هي بمرة تهاجم 60 و4 من مترين من قبي إلا نزل بسح للوادياه العلايات في 4 من مت معناها مرة لا استخدمه 4 وسس 4 أكثر من لا استخدمه أنا سرينا من قبل اللي ما صنعت دراسة حاليا دي بإريتريا لقبعته كالي دي بدراسة لرخبو في كيميكالات كرامير كوري أنا حواس أنا هيدروكلين زمير كوري دي با جنين والتأسيس لا طبيعة تأثير لما تسكم زل الله أنا لا تأمراته كان امبلو بيتا ميتاسون وهيدروكورتيسون لهم استرويد دراجس حواس صنحة في بعض العينات كمان دي بين صنحة كرانيزا يما كلن كلن انا لا استخدم لو عينه كريم ناقع قليل كم سئل صنحة دي بين قليل امبل الا ما لك الا كولوتروب لهم استرويد دراج كرا بيتا ميتاسون كمان ديبو كم الزبون دلو معناها كم هلو دي با ادويه كم هلو دي قليل تامره إلا إن كارا جولد سكين لف ناس فيق ليمون فيق حليب كل معناه كله رأى إلا سبنتتو نوسى الرئيات ديبو معناها لا منا ما صنعت اللي ودوتو كأتلي بزح صراحة مكم سهل الله كمان حتى نحنا كمان بزح كن اللي توقع على الأشياء كم هلا تأثيرات بزح كم متسلا فهما كشعب معناه توعيت قل ركب وقل آمر وبأمر قل يدي وتأثيرات كنكم بديبو قل بقى اللي ودو من معناه
1: عادك الدم ده زابه لتنفع بالهلات اللي بعمل لترابه اللي بارترا
0: ايوه زي اللي الدم بعمل من كمال بيننا وكله من متن لقلا الا وادياو بعلم لوادياو كمان لبعدات كلن من نسوق من بلا الاستخدام مليات سبت وديت ودي انا فمليات حق وديت ودي وقلاني بل هدف لوادياو لا صنحا كمان مسحات على اذا اللي دي باسمر لا جبات دي بزوباتات لبعدر انا من قبيه صراحه من اللي لك قلت صنحكم سولتو من اللي لك قلت صنحتو تبلت واقع لان العلم واكثر وقت اسمره ولا زواب عدري كم قبي دي بزوال عدي صراحه تاثير قلب زحكم مقدر من الولعل معناته

0: بعدها يوم ما حليت عند اي قبة قلت اكزاف كان فركا اللعبة كم صار لنا تبهلا لتناسى ما كم صار هلا نسمع كادي بالله ما علم بك ما حبرقتها بكذا
1: إلا زي اللي زافو كم كبر وقال لما تسي زي دي بنت هاج عنا نورمال كوسموتيك لجبات بلعنا إلا الأدوية إلا دايركتر أدوية تبعنا كم سأل حاول جبو أسترويد دراجس توم جني بلو بلن كدر لأن اللي هرمون تو ودي با جروز ناينا ودي با عبيت ناينا توسك لله الأدوية اللي ما دامت اللي جاء اللي توتار قلا قلا تقربوا ليلو بأشياءته لأن الأدوية كم سألت لا سلا كلا لأن حتى نجر زي الكوسميت أخانا تقايح وتبرهم بلعنا لها لكن قلت تجزف لو توديو كم سال كرامة عرلك بولي اللي منا توتال قلنا بتأرم اللي بدي بناتو إلا بحكيم وحكم منا ليجا ونفر أمر بقل ليجا تمد بينا قلنا دزاب ينا قلنا يديو صراحة المشكلة توت القلمين بدوانا بس أول بسلادين الزابي لنا بس سلادينا ما درت دي بنفسنا قلنا اللي لعبه شيء معنا مسر سلادي كسر ومن سر قلنا الصحة وقلنا عافيتك تسأل اللي كا زي اللي سبت قبل اللي كرا اللي جزف واللي لما تسي اللي قل لا قل نبطر منه رسميا اللي بديبوته لبعد أشياء هنا لو هي نستخدمه كمان بعلم قل قبل بديبو في هربال عينة مدرات بزح لي لبو في مرطب وقل لا بيننا يخو اللي نستخدمه على بناني ولا استخدمه مع حقرينا حتى عقب لا كيتا يتي رب إني بديبنا كنا اللي استخدم عينة حقرينا
0: قال ما تقبل التلفون قلنا حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع له ليكم نايم مرسنا متقارمي صناعة وتأثيره دي بعافية لا خصصته قاشينا من بعد ما تهلا فارماسيست حامد إدريس حامدتو عند اتصلكم أقلت السؤال ولا توصوكو ما من لهلا حابر أقلت توصوكو على التلفون 10-4-54 وعصر كله 10-4-7-4 عند اتصالكم أقل تشاركوا لا أخذ فتح الله تمام اللي دي بكله عالم منو على تو أدوية أو اللي ما تقارمي للبهل دي بكله عالم بهلت منزمت عافية الدينة لا تمنع كفو اللي نراقب بنقدر
1: حتى كفاجن راقب من قدر WHO عالمي لو World Wide Organization معنا توم بزح جهتهم لو ودو أقول لهم قن راقب من قدر أخطر وقت دي بأخبار دي بإنترنت نايوم بزحتهم شهريا من كل شهر سنة شهر بزح أخبار اللي حيبو إذا قل لي أشياء قلنا أمر قانا جاي قلهم قن تابعهم بدي منها في بعض الكيميكالات لما تسي ودرر لما تسي حتهم لتهاجو ديبو كني إذا كمان دي بكلا فلورايد وقال كمان لتهاجو علو قال بزح كيميكالات اللي ولا بارافين نوست هاجو ديبو قال هتوم لي اجزوا اقلوم ده تابعنا اي مدارات للمتسي هتوم فقط دي بناي كوزموتيكس حتى الامبالعو والانستيتيو دي ماركت للزبل هلا دي بعداقاتات للزبل هلا دي كله ده ودوتو دي بادويات كمان حتى ادويات مدارات حق مصع منا دي بس وقل هلي الادويات مقبي الوركي انا كم ادويات كمان زي قروب لقيسو لو ادويات جديد لمتصح لو المدارات اللي في بعض المدارات حق قدام بس حد اللي تأمر حق قدام استخدمي لترقي خلاص منا سوق معناها لتنوك اللي سبت قبع أي وقت وزارة الصحة العالمية قلنا تابع بديمنا وكني درر حق لما أخطر وقت كني درر حق رأينا هي ريبورت جديدة لك لك اللي عينت ما عينت تلا متعديبك وكني درر كمان متعديبك دي بفارماك فيجيلانس لبولوملو ناي كوسموتيكس يلو كارديليت ولفنات عينت كاردلا بلنا كوسموتيكس كنك ندرر لما تسأل عند بيلكا اي تكالت عنا باكا الليت كنك نامس عادي بند بيلكا قل مي قل كي يكون لقراكا اللو نستخدمو قراكا اللو قلوم معنا حتى ليت ام الرقي تستخدم حتى حقا مدرر تامس عاد قلت تكالت عنا حقا سالكا هتوم ريبورت نوادوا اللا عينت لك ندرر تامس الليت تستخدمو انا قلت بهل بين كلاكي مدرر تامس عاد تيبكا وتم بيلكا باقا ساقي اللي تأمر يتقدم لعينة له وما كان مثال تلم ديا مدرت لما تسأله بحوسات وأقول لك بعديه هو تكالت عنا إلا إلا سكنا استخدمه كن درم تأدي به كني كني لدام بلق الراحة اللي ت تنجيل لك منا أنا درر جي لم تسعون
0: أز لا قلت إذا جاء كم قبل ل لنا سألك من أكان أمر صناعة أمر لقبت أقول لك بابا قلت تحبر لا ما صنع لا ما صنع قل عامر لكن كمسلو موده لنا قال تبهل سبت يقدر قال لحبر اكل حد يبلا خصص قلت بتاح ما قال دبت لما تنفعي
1: لما تنفعي ما قال اللي تقولوا اكثر وقت الا لما درت لمسات لليت حقون سر فارماك فيجي لانس حقون مسعو الا معناها من دولة ملو دي بوت لتأكب كل ريبورت معناها كل جبي ريبورت من دولة ملو دي بوت لتأكب اللي هي حتى كوسموتيكس لك بقى دي بومتو أدوية كالا حتى اللي تبلع ولا تستي اف دي ناي نابرا لك بقى كالا أعشاب اللي نستخدمه دي بيتنا معناها نوصلنا اللي نستخدمه نستخدمنا ما درت ما تصدي بنحق اللي حايت فلان كنت ما تصليت نبينا وبوتو دون نفر عمل كيبل ابوني معناها ندقيسه قال لي قال لي لكن اللي مدرر لي صراحة انتحق الوزارة السحب صح قول الوزارة الصحية من تأثيركم بدي بحوسات قبل بدي لمشاكل التمثلات لكن تأثير تمثلات نبيلة قلت معنا قدر زميتو اللي كل ناي دولة نسر لتأكب اللي كل سك الشباب صح تقدر بالوزارة الصحة العالمية عالميا دي بأي دولة تمدر مسألة ومعينة تدر تمثلات قلت أمر قدر
0: إذا قلت حبر كأك من قبل لكن لقبي كفوتة
1: لقبي لقرب التكال حكمنا باكل هليت لقرب معناها اي كان دي بالك لا لقرب حكمنا باكل لا دي بن مطعك اللي حيت فلان كنت درم تعدي بيت بل زهتهم نايرحوم كارد بديبو حقريم قبا ازي فيجي موبايل ما صلم لا سنه لا فيجي دي مدينه حوا قبا دي بكرا اسمرا باص تمدن حوا قبا نورمال دي موبايل تا كان وسد ولا دي بس حق لك لا عينت لا نسجلها سند النبيلاك تبصحهم قدر اسمرا تبص دول انت ريت تكيلو بايت ثلاث حزيه كتبت صح تقدر انت اكان لهليك ولا قلق تكبا ديبا موبايلك بل انت ريت كتبا حقو ديبا كان انت ريت مطاك سند بيلكم جي انسر اوفيس باصهم زمن بعضكم سر ندو دي كتي تقدر قال ارد انت ريت ليلبو انت ريت ما حقو يلعب ارد كدن ديبا حقو ليك لا قرب حق من حق ابصو ديبو كارد لا مسلو بلوك لو كوري قلت لك كارد اللي مودو لسميت نايا نايا حاجه لتلمصت ومدررت لمصت ومري اكشن تلحصله وميتو ولا شركه لك كتبت ميتا وكل كتب كل معناه العلوان نايكا اللي الحزيني انا حق سميتك حزي كاني بل سميتك لمشاكلت لعينت ولا مدرت لامصعتها ثلاث حزي حواهتو مي لعينت لكن مدرت مسليت من كل ريبورت لجبي معينتها اذا ما عينت مدرت لامصعتي فقل ريبورت حق ديكا وكل قدام حقو 50 60 اسك 100000 حق مدرت بس حيا الا معناها ريبورت جبا وباهن انتم الا عينت لا كل مدرت مسليت قل امر قدره
0: تلفون منك بس هلا
2: اهلا
0: مرحبا
2: دكتور حامد غلسان بديكم
0: سن سمعك هلا
2: اخي حامد من كرم
1: من كرم
0: مرحبا اتلالا خير
1: اتلالا يا خير سمعك لينا
2: اللي سبب مهدا اللي نايمادا
1: نايمادا سبب
2: كريم جايس جراند بيلو كان ديب أكان كريمات ما تنفع كريمات كفون حاجات كفون لا يوديا
1: أيوة إذا ميتو كريم معناها مادا
0: أكيارك تلفون قد سمعنا قدرة
1: أيوة
0: قلينا سبارتا
1: أيوة تمام أكيارك هما لبيلتو هل مادا ناقل مادا بكريم جايس ندبيلو كان لك على قولهم بالعناتو الكريم يقول هيبوكا نفس الادويه تقول لك بمعناه قرا لهم بيتاميتاسون قليتهم قال لهم الهيبوكا اخطر وقت لتوم كريم قيس لبلون دلو اذا اخطر وقت كريم قال لهم تقدرت ماذا من كريم ما صندلا من كريم قال لهم تقدر وهل كريم قال لك يقدر كريم طبعا لعينات للفناتي اذا اللي يقول هيبوكا لو حر لا قيس البلوكا نورمال كريم يكون معناه الادويه تمنع عنها قلهم قلها بوكاتهم اللي بوماتا وقليت قلها با اللي مس الادويه للصعاب اثبت قا حق ولا ما دوك انت اسير بتا تحكمنا عند جيسك بحكمنا تقول لك با ونفر امرته سوليوشن قلي ده قدري هو دي بكري ممكن لقلات بيلو كله كنت جيسك انت زابك يا يمكن لما درت تعبه لما ده من قال لا لا درر قل بزح قدر هذا اللي ثبت قا با دي بحكمنا ان مسكي امي من تري لحيساته هل العينه الكريم لا تقيس لي

0: فيك متسي فيك دون مدو تستخدمها خبار بيش اقول له قال عينه تاميته فيكتا لو الاورجينال اذا قلنا ما يزوب ديبنا اللي قلنا امره ديبنا قبي مين تكواليتي ومين تلفين كمان قلنا امره ديبنا كم دبيلا ركبن دبينا نستخدم على بنا
1: تمام حامد لا سعد ثبت مدي بلا قلنا اتمنتو شكرا لي برلاندا ما تكا كنا من شرحك قلنا حيسم وحيسات برنامج قلب دحن تابع له لكم نايم برنامج نادي بلا تمام حقوق الاسامن بعد صبات قلنا مساعته اسكو دحن وسلامه.

تكريم معلمينا ومدراء نموذجيين بمديرية القمحة حالي. الصين وبوتسوانا ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة. باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي فرض صوتي. وروسيا توقف صحفيين يابانيين بكل متر في جسوس. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تمت الإشارة بأن أسبوع الشباب في إقليم عنسبة يؤدي دورا كبيرا في اكتشاف الثقافة وتوريثها وصونها، ولذلك سيعمل على تعزيزه إلى أقصى حد ممكن. أوضح مسؤول التنظيمات في فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة سيد طاهر صالح في تصريح بشأن المهرجان الذي أقيم في جميع دارات الضواحي أن البرنامج يحمل فوائد جمة، منها البحث عن قدرات الشباب وتنميتها واكتشاف أصحاب المواهب الخاصة وتشجيعهم، وتهيئة أرضية يتعرف من خلالها الشباب على ثقافتهم وتاريخهم وهويتهم. وأشار إلى أن المهرجان شهد مسابقات متعددة فردية وجماعية، ففي المسابقات الفردية نظمت مسابقة المعلومات العامة والشعر والغناء والخطابة والتحليل، أما في المسابقات الجماعية فنظمت مسابقات الورود الحمراء والمسابقات الثقافية والتراثية والأمثال الشعبية وغيرها. وفي حديثه عن خصوصية مهرجان هذا العام أوضح السيد طاهر أن من الضروري النزول إلى إدارات الضواحي والعمل فيها ميدانيا كي يعزز الشباب تنظيماتهم ويتعرفوا على ثقافتهم وقيمهم ويسهموا في الحفاظ عليها، ولذلك نفذ العمل بنجاح في أكثر من 50 إدارة ضاحية. وفي ختام حديثه قال السيد طاهر أن لمهرجان الشباب دورا لا يستهان به في نقل القيم والتراث، ودعا إلى ضمان استمراريته وتعزيز مشاركة الشباب. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة تدريبا للمعلمين يومي 10 و11 من أكتوبر بمدينة غردات، ركز على نظام التقييم. وقدم التدريب الذي شارك فيه 130 معلما ومعلمة ومدير الشؤون التربوية والمشرفون ومدير المدارس القادمين من 16 مديرية موضوعات شاملة التقييم في خطط التدريس وتفسير محتوى التقييم وتقييم النتائج الفعلية والتقييم والتطوير الأساسي للمحتوى، إضافة إلى دور التقييم في تقدم التعليم. أوضح مسؤول فرع تقييم الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد جرماء المتكئ ومسؤول وحدة التقييم الأستاذ توكو تخلى هيمانوت أن هدف هذا التدريب هو تحديد الكفاءة الشاملة للمعلمين وضمان ترسيخ التقييم الدقيق، وكذلك تهيئة بيئة تمكن المتدربين من فهم أساليب التقييم وتطبيقها عمليا. وفي الختام أشار مسؤول فرع وزارة التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ ياسين محمد أشار في رسالته إلى أنه نظرا إلى أهمية التدريب الذي قدم مع بدء التعليم الأكاديمي في تحسين كفاءة المعلمين وعملية التعليم والتعلم، سيجري العمل على إيصاله إلى جميع المعلمين والمدارس، وحث المشرفين على إجراء متابعة جادة والتأكد من تطبيقه عمليا وتقييم نتائجه. كرم مكتب التعليم في مديرية القمحارية معلمين ومدراء نموذجيين، وذلك خلال اجتماع نظم بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027. وفي الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين وأولياء الأمور والطلاب، أشارت مسؤولة مكتب التعليم بمديرية القمحارية الأستاذة ركبي كفلي بأن المعلم يعد بمثابة المقاتل في عملية التعليم والتعلم، وأن تكريم المعلمين المتميزين يبعث على التحفيز في هذه العملية. بدوره أكد مدير مديرية القمحارية السيد يماني أبرا بأن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي وحث المعلمين على مواصلة أدائهم المتميز. وبهذه المناسبة قدمت عروض ثقافية وفنية تبرز أهمية مهنة التدريس. مش حضر الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الصيني شي جين بين ونظيره البوتسواني دوما جيديون بوكو خلال مباحثاتهما في بكين الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة. وأشار شي إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وذكرى 60 لاستغلال بوتسوانا، مؤكدا ضرورة أن يعزز الحزبان الحاكمان في البلدين التعاون بينهما وأن يعمقا تبادل الخبرات في مجال الحوكمة. وقالت شي أن الصين تدعم بوتسوانا في اتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية.

داعيا الجانبين إلى مواصلة تطوير إطار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها سياسة الصين للإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بكين. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الصيني البوتسواني والصيني الأفريقي في مجال التعدين، أكد تشيه أن موارد إفريقيا ملك لإفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أساس التعاون في هذا المجال. أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي فرد صوتي في خطوة تعكس سعي إسلام أباد إلى تعزيز قدراتها الصاروخية وتطوير أنظمتها العسكرية وتقوية موقفها الدفاعي في ظل التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجه المنطقة. أفاد الجيش بأن التجربة حققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلى أن عملية الإطلاق تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز القدرات التقنية والعسكرية ورفع كفاءة الأنظمة الصاروخية وزيادة الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة. ويعد تطوير الصواريخ البالستية فرض الصوتية مجالا رئيسيا للمنافسة العسكرية والتكنولوجية بين القوى الإقليمية والدولية، نظرا للسرعات العالية والقدرة على المناورة أثناء التحليق التي تتميز بها هذه الأنظمة، وهي خصائص تجعل اعتراضها أمرا صعبا لاستخدام أنظمة الدفاع الجوي التقليدية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة على وقع التوترات الأمنية في جنوب آسيا والمنافسة العسكرية بين باكستان والهند، إذ يعد تطوير القدرات الصاروخية عنصرا جوهريا في معادلات الردع والتوازن الاستراتيجي بين البلدين. أعلنت وزارة الخارجية الروسية توقيف صحفي ياباني للاشتباه في تورطه بأعمال تجسس لصالح أحد الأجهزة الأمنية الخاصة اليابانية. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن الصحفي يدعى يوكي إي ماي ويعمل لدى صحيفة هوكايدو شينبون، مشيرة إلى أنه كان معتمدا لدى الوزارة لكنه متهم حاليا بممارسة نشاطات تجسسية على الأراضي الروسية. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق القبض على الصحفي بتهمة جمع معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية في جزيرة ساخالين الواقعة في أقصى شرق البلاد. وأعبر زاخروفا عن أسفها لمحاولة طوكيو استخدام مراسليها لجمع معلومات تهدف إلى تقويض أمن الدولة الروسية، مؤكدة أن هذه ليست حالة معزولة. في الخبر الأخير، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أنه سيتم افتتاح جسر نهر يالو الجديد الذي تأجل افتتاحه طويلا والرابط بين الصين وكوريا الشمالية في 15 من أكتوبر. وأفاد التقرير بأن الجانبين سينظمان حفل افتتاح مشترك. وكانت الصين قد أتمت الجانب الخاص بها من الجسر في عام 2014 آملة في تعزيز العلاقات التجارية، إلا أن كوريا الشمالية تركت طرق الوصول ومرافق الجمارك غير مكتملة، وذلك بسبب تدهور العلاقات إثر التجارب النووية التي أجرتها بيونغ يانغ وما تلاها من عقوبات فرضتها الأمم المتحدة. ويعد افتتاح الجسر الجديد مؤشرا على إحراز المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية بين بكين وبيونغ يانغ، وذلك بعد أسابيع من افتتاح كوريا الشمالية أول جسر بري يربطها بروسيا. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليم عن سبب. تنظيم دورة تأهيلية لمعلمي القاش بركة في غربات حول نظام التقييم. تكريم معلمين ومدراء نموذجيين بمديرية دقة محارب. الصين وبوتسوانا ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة. باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي فرد صوتي. وروسيا توقف صحفيا يابانيا بتهمة التجسس. إن شاء الله الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: بادر تاريخ إيرتران إيرتراويان إن أبغزون الناس.
1: سلام كوماندوس. سلام.
2: Where was that?
3: عسك سحبن.
0: مادر حبرة السب إيرترا أبتحت مجزاتي داسيسا. لقزاتن بدوهاتون قدلن محبراوهيوتن.

0: يا بنت سارق تجي سطاولة ليه تدابل
1: علي؟
2: سالم مراته وما ديك أقلو
3: الله نجات مرادهم وديك أقلهم بيلكيني أنا دي مراجع على نجلس لك
0: ودي بوح ويتكبتينا
3: أيوة
0: وداوينا ربي اللي كلبي ليو من ملقى اللي فقروا من كلب فارح
3: السلام يا أخي وأبكير هي يتبنى عليك الله أنا جمال سبتت حارق عينيتو عنديكو قلت بائس او قلت تنسبت البقوسكو يكوني كمسلو امل على بيني وحريق قدمه متقدك انا وجمال شويه تحافنا كابوته مسلكم كوكا الم حويا معليش معليش
4: نجات حمدي من وقت عاد سنبنا ساملينا
5: ما دبل لك
4: يبقى عبد نعمانة ما اللي هتقول نجات حمدي بنودي عدسان بالناس عملنا قيد متونة
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: دي بعزمت من الرقص كبي جحا من كنت يضحى ما مقيسة هقوم منها قبل دي بصالونا تكررناها هقوم منها نشاهد قد اقلب رفضل
1: كان مرش شكاك لي جيستين التاني وحكا هرسكو دوشت والعمود نالا بيتدبت طوات كثمني
2: ما هي زبتت
0: بيلا بصوت عطا
2: قدم لك نالا ودك على
0: نعم ما تحقو ما تخلنا ودك يمكن تدك أبادي بايلك بقى
2: ده هنتش ماذا في حسن هاي دم يتيجيني دقلات فور

0: بس سكت حسوسي تحسن ودق لنا ودا راح يبان لنا
1: شو قال مركبكم انت دحن
0: والله لزبطت لزبطتك لي درر ودي ابقى زقنا مراته وسك تحسوسي وسك مشاكل الامر لا فحس ولا دواء لا تلاليت انت ما صبرت
1: بس ديكم
2: تجين دفع ذاك البلد نجها بليل انا عاد فزاك قبل ما تحب تعبيكي

0: ገንዘብ ግን ብወዲር ኣምረትዓልካ ናና ዘምር የለደር ኣጀማይክ ለጅ ናና ቀደም ክግበር ናና ትሽርብ ትሽርበኒ ያና ለጅ
1: አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ አሰላሙ
2: الحمد
1: لله رب العالمين خير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير
2: وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير
1: وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير
2: وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير
1: وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير وخير محمد ركب ومحفوظة كهول تبيلكم أبو يبلو مدد ليكم متان
2: سليبا
1: مرحبا والله حول الله قوة الله العظيم المساكين المناظرين
0: نجو من بيته هاي تبليني لأنا هدف ذاك أكبر نجو
3: هذا بلي
4: فزاك فزاك انت تقول راسي تدور دي
0: راسه بايا كان دورا تقيو بتري ليك
4: الله يكون تتقالب اكو هي قت راسي تتهاجا عيبك
5: بيتي هو كنا بس حاب ندير لا يقول لك انسان تفاس قبل ولا غير وانا فرق في غيره كون غيره تتفرط على كون قرار دعمي
6: خلاص
5: ما وقت ترفيه تلعب ذاك كله يا بنت يلا يلا على دكتور ها نعم اوكي تمام يا
7: ولا وقال لنا اذا كنت نقول ده حلو ده وانا من ربنا بقولك بسم الله

0: مسكينة نجات أزين إذا ما عمل بقاستها تتباقر اللي بأخوتي يكون لا عواربتو أزيني سكت حياتي صنع حر لكن قل لها حكيم لو تقيسه بورقة كتب بالناقل بولو وليت قلن
1: متودة مسكينة شان تأهد وليدي من تحت الرف الله
0: بقاسكم فجر لها تمش؟
1: أيوة فجر لها صباح قلن قيسته
0: خلاص توقفت حرمني تعريا
1: هندو الله أمك مار إيه اللي يكون أترفيت وبا اللي حمام له هبد بنت كروي قلنا
0: كوك تترف مدرسة تكارم على التف
1: أمك حتى لو لكيتا يقدر منا من يقترين تبلعن سيد باكيت التمثيلة
0: نجات لكن تقيس مرادبة
1: مرادبة بس نجات كل من سوا تترف يتحدي وحرم إثم إثم تقطن تمت أنا دامنها مرة وضت مسلا درس عنه مرة فلا بيتا ما شاء الله
0: سكينة نجات
2: هاي وخيرات نعير عيرة واجبكن وديكن كلاس أستير كمان لك يا سالم
0: دحن أكرا أستير العراكة فجر لها تبقسن أنا تمية مثلا
2: دحن أما قد تتمية مثلا نعمة أستير لك

0: ألم ألم ألم ألم يا حريقة فيك أنت نويت سفر من قبل أنت ألم قبل يا قنات أنا أحب النجس قنات قنات النجس هذا مثل سلام بون السبون سلام ترى داويك قبل
1: ما زي كنا حالك يا سلام قيست
0: نحن حمام ودي وقير وكم ما حتى واجد أقوم وبون كست قنات أنا أحب
1: كسلام ستم يكو حق عمرت قرالة زمانو قاچا سميچا قدر فعيقان
0: كذبا كذب ما شغل كاتو من حسات كال أمر دفننا السيت ما كيس من حسات لاد حزيا
1: حسات واد وادي مثل كندرغان دهرنا ب
0: يا حسات انت ما عزيب بانت مثل مسات كندرغان ديتو ده
1: أنا من مسكات تاليوك حسات وصلت أمركو
0: قس اللي ينعلك قرأت قبل أزعرح انت حيلك دي بقات وأرح حتى أول نقس أرح كرأ رح قس حتى أول شوك

0: يبقى
1: هنا جولت ما بك
0: يبقى انتم شغلكم قيسة انا حيكم
2: شغل اللي قيسة لبو انت تعافينا يما شغلنا على الرب حتى معلم ندبق حزوتنا اللي تقيسة لبو
0: انا تعافيك يبقى انتم شغلكم قيسة يوم من العيادة تأفقرون قلب النومت
1: نجاة ثماناتو شغلكم قيسة كلا كانت قاسينا كل ايدنا مقنو دي
2: كلا السني من العيادة قد تفقر قاك من قبل نجولتك نبرا بالعي وحليب ستي كنا أن أنت دكتور يكرجك يا ما في يا رب ايش افكر انت يا الله يا الله يا الله يا مشرف يا رب العرش العظيم سألك بالشفاء رب شفاء لك رأتك يمه هيا بقى مع الكير
0: مرحبا

0: طب نجا انا هتوك من قدامي
1: حبيبي
0: بعده يتقش فوق ابو نجا
1: اول هتم العياده تفكر حر اللي سافرت رفت منه ما مثل كل اللي تاجي اسمك تاود بعد ده هيجي اسمنا الاول
0: يا ولد جايس قلبه ده تبلو ادي ما لا تكنا قبل اكان حتى بحكوا بديت امبل حدا ما دام وصار ازار اللي تودى لكم
1: هل عقد من بدك لا ترفكيتو
0: حكوا بدير برمنيا وقل مترف لي
1: خلاص لحقوا السئلة اشفق قبيلة
0: هيا بس انو شاسو انت سالم اسئل يو يدبر سيئو
1: اسألكيني اقل السؤلو تسمع كلك وازين من رداتو

0: The number you have dialed is...
1: حنا زبونا نسحرن كبتة
2: يا أخي كبتة اسمعني جماعة ما صار هنا بالله عاكينات كي تبتت الليل حنا لكن فرحنا منك لا لا لا لا عذاب ذات نكارج
1: يا أخي اسكت الموضوع اللي قلي أزمونا بلا كليك وزمنا
2: ما أنت أصلا كاتو عربيت أنا مبرات واتكو أنت هم وديك
1: تنبل وبونك شوط أنت موضوع هلا حريف أنا من طيب سمعك أنا؟
3: اللي كمان تليفون ديما مشغول ودي يا أخي
0: يا غريتا
2: يلا عم عبديكا
1: عبديكا
2: لا بتروح
1: معنا بتروح

0: عبدو
1: مرحبا
0: شنو يا عم؟
1: مرحبا
0: عليكم
1: ان شاء الله
0: الحمد لله
1: كل سلام
0: يا عمي دحنت بالله مطلقكم؟
1: والله شوية انا جات نيت وديتك حكيم صابح
0: يا لطيف عدد الله قبات؟
1: الحمد لله من نعب بايلاته ازت حي شبهت اللي
0: مسكينك والله حنا يدرينا هكا مسلوط مية داري يا عم من قبل
1: دحنت زلاته شر الله
0: خلاص مرحبا
1: ها بقى مع الكير

0: لو جيمي.
1: امال ليه نجات كورك بد؟
0: ها ركبك هو؟
1: ايوه زعم عبد راكب على الكور. نجات حمت ولي يتحكم لنا مينا بيلين.
0: وبعد من بيليك.
1: قالوا ولا حتى بيلين.
0: ها امرك؟
2: يا اخي جمال ترفع عليك يا اخي صبر.
0: هلو. هلو.
1: اسمعيني بيتهم مسكر نازي؟
0: لا لا ليت مسنين. بس ابوك دي بمع عقدين دقيس كان. انا عقد قلودي كنا حمت ندليتي عرينا بمقبل فجر حق حياه مشاكل اوريدي بتكرينات
1: سمعي سمعي ازم العقد وديتي بالليكي
0: ايوه عندك اسكال غاده اسول
1: ايوه زعم عبد الله كبير عبد الله كبالك
0: ابوها ما تامر جيم انت بس عندك اسكال عقد اسول
1: قالوا ولا حتى يبي لي
2: يا اخي جمال اللي بيلك امامي يا لا ترفع عقالتك
1: يا اخي بسكنوز حياه ما سرت هي هلا خلاص يلا تشاو تشاو يلا مرحبا
0: مرحبا

0: Yo, apa? Mana tu? Kau dah kau lagi. Mana tu? Hal ke akhir hari sama gentel macam saya tu mana tu? Mana dor ke dia?
1: أنا بقى تصدي الكريم عيادات رفعت كان بيلوني أبي كالرين كنا نتكبر في الأكل مدام والحمد لله وصلنا مع لرئي أنها يوم سنيت لي
0: الله أكبر عليها للدنيا الله يا أخي أنا الدنيا أنا ديو فريق تنبل أنت عيادات ميكي نجو أبايك أبايك
2: أبايك اللي تعالوا هيتو مش هاكو لو دي كون أنا دحن الليكو
1: دحن الليكو تبلا كلم إن دغ عيابات يتروا يسمع دابت عالم ولسا عشاء غلوت لك وحال نوسو جمال الحمامة بس تأمسلو إلا بصوتها بحديدة يبشو الحمد لله نوسو كنا من قبل
0: أنا زادي متأكد إنك تقول مكر عتني أمر زاد. لا ألم مصلح لفدي ودي لالي جماعة دي بيرد. حرايا بدل لالي مدر قده هو ودي فجر ما تاني بي. أنا لو جرينا سوا كان تبغى الودي كده.
2: قريب.
0: يا. الحمد لله.
1: الحمد لله رب السلام ردي ما سنة نيمة حتى يدبر.
0: الحمد لله لك حبيبتي.

0: أديك أنت أجيك بدحضة أكيد نسها على منها أكيد أنا عملت كاس
1: أنا مو كل عرفت هذا المشكلة تبي
0: هو الساعة 5 بقصر من عملت لها كاس راح
1: أيوة هذا اللي سوى لحبة المسيين ولا زي قدمينا من اللي يسوي لكان من زابا القدر
0: كويس مش كافية

0: اخبار؟
1: تمام ما شاء الله.
0: ها لحن ليكم؟
1: تمام.
0: مدى عليك فلا
1: ما شاء الله. نجي كله
0: نجد حنته وجراس بونا تتجنن على ازحوا بدنا ساعات كسبه ازن وسهرسنا هم قبل كل يسكر بدنا انت نجي سحرين نص ساعه تسليك
1: افراك انت بدا حن انت يكون عندنا كورينا دي والله شنطه تمسنا اللي تيكو وصلناها
0: بري شنطه طبت شاء الله ليكم سامحكو كنت عسيره حليبه بسكويته لباسه كل اللي كنا كنتوا على كفله نجي مع مسا وقيسي مسلم
2: عسير عنا تسلد خلاص نقيس
1: شويه فين تصنع يمكن متحسوسه
0: نعم ما معناتها أستير أنت نقيسة حرام وش أتسلديك
1: يرأيتي أسكب التنان لكن دعان
0: نوش أسألك ملكي لك أستير ما تقبل لك
1: خلاص سمح لدو

0: همون جابوه دوانا قلع بطلات سنو ديك
1: اذا نجات فازعت لي
0: اي فازعت لي
1: سمعتنا بس يدوب هتجن وجن مليات سمعتنا من قبل اذا انت اسر من قبل بدن بدير مي تجي سند بالله تدي كل اللي تكات
0: لا لا تمام وديك الا نريها من قبل نهائيا الا نريها على بني اصلا هي ريتن ريتها من قبل اسر مو فقرت لنا
1: تمام كات انت وصلت جيمي مسله فقرتها العقد والاشفق العقد اشفق من قبل كل اللي تحللته
0: هلا تمام سمعيني لا سميره ما اعطت مسلمه على تترايا
1: ما اعطت على خطا وسالم مسلمه طبعا
0: الله ينعل زيت قلت له سالم تبيني تهرف النفس جاردي هاتو تلها تكيداتها هلا ديبه
1: قلي يا زمنه انت بس العقد لنا نجاته بلا اشفق اسرى كم سالي كيد بالوديوت كم سال قبلته وقبلت رايك قبل فانت رمت
0: لا لا تمام الا ما مشكله طلبها قطعها موت انا لا قاعد انا بسكو كذي بقى ام عبد الله اقبلكم لا قاعد اعملكم بتاكو كم تكونوا بيني نقل اول بيت العبد
1: جميل انت صرقول انت حاجه تضحكوا نويك ها كل كل يتبطر منها
0: ابشر ابشر ها ابشر يسكر الحم على خالص
2: والله سالم ولي كل حاله نجات حتكلت ريها ليك بدير لا تو انا اقبى وانت العقد حسيت راضي امي عنا اذا لكن كنا حق تقبى اهليت من موديك وهدو
3: أبي عبدو لا تحزودو حكم ربي رداتو وحري هاجر هي كم أمرت تشي ونجات إلا موضوع لتكبتكو كم بيلتني سنبه لنا أنا من ساولة الرفن حقوه ما قبا إلا موضوع اللي أدي قاعد نتخارج منه
2: كبا قوال دايتكا وقال دايكا نسأل له
3: أبوي وأمي مهلق لهم ماتون سر وحري أنتم هليكم مامو جمال هلا أتو من سر عندما تصبح حبتي ودو قناني من يمطل حساب يا عبد
2: ابو هنكات خلاص لما حام حاله نوصل اتمم مشكلته لو
3: قلت له تو دحاني تشغل ابو جمال هليكو اللي برنامج كله تقول له خلصوت ولا تحز عدد نشود بالله مصبركات ما كني تاب تشغله تو ذات
0: السلام عليكم
2: مرحبا عليكم السلام سمو سمو رأس رأو بيرو سمو سمو
0: فاضونا الهمش؟
2: أيوة كل قضيات رأس كان لما
0: دحن دحن قضية اللي بدح الأفرح لابد يبيت ممنا انتم بس لأمعلنا ومن تلاكي إلا بتوقف أسألوني
2: والله نجات من عيادة تفكر أن يكون هنا توقت حكير من يدينا وبيام هلين
0: لا لا تمام ها سالم ميدة تمتبر أي خيط هيبانا ولا مي
3: لا تحيس وده قل مي قلي تسألن ليك برنامج تتعطو ليك كمان
0: يلا خلاص احنا مسوي اسمان
2: مرحبا
0: مرحبا
3: خلاص اللي يكون سر ابي عبد
2: مرحبا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: على كتاب الله وسنة رسول الله.
1: على كتاب الله وسنة رسول الله.
0: هل قبلتها لنفسك؟
1: قد قبلت زواجها لنفسي.

مطموس انا عندي يمطط ارقام قام ودن على هذا انا في مطاقه عن كرت ما يتكرر قبي يا ريما عملت انا وانت راس حد اللي انا اتاكد منه قبل ابقى لك الله ما تكرهكم من كي تسمع اقعد كذي بقى ما جات اللي لا اتاكد منه دول سميره من كانت فانتيت ما قريت بطر لو قتل هي قلت فمكات عقد حسيت عقد امان بالوت هي قلت السكت الدالك قلت لا ابوك التاريخ البنت كاس اللي انا وانت مسكنا الدالة ولا ورقة تعقد مملك قلنا تمسني تنديكو قراهو حرب عام اقل علن ديبكات الا تأكد منه بس لورقة مملكة

0: شمعي سالي مساعي بحال أبس راح أزخب جمر درجة سلست عمل مالتي غير الله
1: هل سالي من نزم ويسفيت عجيخ تقات ويا غلقي بخميخ مريسكي قال عينة مياتات ونيري نابز نخطأت ويزدر لخاك خلطة يوير
0: اوكي زمو يا سرح تقات وو زقددن ناي فاميلي مالت سرح زي ناي سدرا بيتي حجي أب سدراي مقلا يالله مالتي
1: ما جي مرتدن أب ناي سفيت مكينا لخي لميركيو ولا سأبت ناي إلت أب سرح لخي بخمي يختمي قيس كله بخمي نابز درجة زمتسيكي
0: مجمع رياكواد ألفين دينانة ألف نيرنا أنا نحواتين تحرقن مس جيزي كن رخوالو سلازي كالنا صبح على سبات كم زي السرح جيرنا يا مالتي جسن سارتوش سرحا نيرن مالتي مع باي كلهم مالتي توم حواتي بدحري أخاني أنا هاني مع باي حافتي مالتي عمي هيراتني كن سلست عمت مالتي نسامي هيراتن مالتي نت سرح كاه سرحا لجميرا مالتي
1: جي أفت فلما نزمو يا زيز اخصر يخب لغي نتفل عينة زنبركن ازح الجوان نزح كيزا لغن انتايو تسافيل مالس دنتا جميرك اب كمي درجة بتسيك
0: ازي مجمرا بزح كالات عينة بارنن دار قاز بوتا كل مولو اسل زنبرن بصراحة نياتاتي هون بحواتيسي تحزيني اروز بوتا عجبو خمس ان خمهار سعدل سينا بارن بتحريق قن حافتيك تقايش مسبالات قن تنقر كمهارو خمزلني مال استحالافنتنا بها مخانو اسفلت قاشعو زي كنت فلو جميرة مالتي هتي سراح السرحها ببزحي ام مع الرأي مالتي مع الرأي جنس جرق سرة توتاتات قلة مالتي قامتشا قلة كله مالتي مع الرأي
1: مالك كباب خزلو من اسيات وي عبيتي ابوتات ساب ما يسفيد زنت فلو اسقو بانسيتي اب قلنم كونكي خندير كسرح خلقي
0: هو بتعمي ولا خايت تعبابع خايم ما جوخي خمس قبار سيبلو خايم ولا مسانا تسرحو كلهم يتحققوزن يوم بعبي أخا ولا زم زمهروني قد خدان كا بتعمي بزح واقع يمزخفلو نت قد خدان سي بتزبط صح نخطب صحس بزح حاجز يوم زقبرو الكمالاتي عبيت كا ولا سكسر حالو تخيل موياي كمز مشالو كينوتنا بدقة موصاسي إذا أبغزها زخنا نجار نحر تفتي حكا ويتقدي دكا بقليلوس ولا ديتاتنا نحرينين كوين ناسي بإدنسي سفعي مرف انفت لنا لا جيباني ندارقان زبزح ولا داني عبين مالتي إز مويا زخاني وعبي أخاني نبوزح نجارسي مش كمزي أبتخدان ببزحي عدس ناي بيت نجار كلو نجار تستوعل ناي ولدا نجار كلو نجار تستوعل سلا زخنا عبي أخا أتي أولو دازلو قدولوس نسيات ريو عجي أتي مور أبك أدخدان تتوكيرانسي تقليلي نعان مالتي مالتي ستزغل لا سرح ولا بمفتل جيران كدام كداني سرحاني ران اتشنوتو جيراني سرحاني ران بحافي شاسي بزح خير أخلو كدان سرحات سي أديتا سي سرحو أنيران يعني مالتي
1: أبز درجاز نخطب صحي ترى ولا تغي لحواتكي تقبرو ومتبع
0: بوزيهم حاجة زغبرو الكمالتي ولا همان نخ مهار زي كده خدان سكاب تزل خيوس نختها مع بليوس كت مهار اللكي إلو عب حاوي مالتي حجب كان عدلو سنو بعلون دا سفيت كراون تيزلو مالتي عجي نصها كاب تزلك موياس كت تزلسي كت مهار اللكي إلو زت تبابا عن النصي بعبيها سدرابيتك بخل يوم زت تبابا عن مالتي

0: ساعات شو مونتن فرانس شعت أبيلي خون حنت ماكينة قتاليات تولي علا بجبو من جدة تغير نيرة حدا بعد بشكلتها بالسينما ده أنت مزيو نشوق جزو نميدا إرتائي ذو أرز نيرو زب على بشكلتها أيه تولي عقول لأيو دو كيبل السجاء خيبل بزلوه زحلف بعد الماكينة خاني قتاليات لوه قتاليات تولي علو يحلف علو أمان قد دخلو زب على بشكلتها أيه تحسوس لزقته هاريمو كمتي أبسئلي نريو بعد بشكلتها أيه حسلس تولي عتلو نعو خوريت أنز خدا أقار كتالي أسلس تولي عالن نعنصارو مستن معدا نايتا ماكينا مستن كمان نأساريو تسحاحيتو حانت سبيت انترينة أو سبيت السقر الله نتا سبيتي تحيسو أيو زحلف مستا ماكينا خاير رخب حجي نتا ماكينا نتا سبيتن كتالي أحيبوان ألو نعتو بمعري يحلفا سلزلوه نعو قن إيغور سلزلو كأي حين يروه زغيح سيما فرو تحيسو مستا ماكينا تقاتيو صبو أقات آمو يبو كبير أكلاو محسيتهون نايموت هاي بوزحون كامود حين الله لذي أبكمزا عينت نايسي ما فورو بشكلتا تنقا أخي قبرو مراحة ماكينا بولو تتاكا ماي ترقات تنقا أخي مقبر يهز الله ونعتو بفل لايسا بشكلتا عيرا تارقا يبلنا من كي حزننا من كي رئينا خابز بل نساقام متواي كل كله يتوايو كأيح كله توايو نايقد ناقوس حادة تواساس عراي أكال ترافيك بوليس كهلو يدليو سوتي لي حق خبر سوتي زي لي حق اي كبر ابزق نحلنا خنا عخ خطبل حق خطبر لك ندحنات كخطبل نياتو اذن درانا يو حاسيو كل محجز زحلفو بهوت زي لو حجي قيحت عيسوم زموتو قيحت عيسوم اب حدا غاز اتو تسنكلو بزحات يوم كابزيوم كن مهار كن كلالنا
1: زي خبركم تخاتلتنا كل غزي نابسي مافورو ابنا اتول اوان نتي كبابينا تعذيبنا قي حبز خنو لطوطو كنبل قتيل انت توهيبنا بوحس اغباب كنسغري زغبا كومو انت زي غيرنا اتخغات منا الحرقا اذن نعزوبو زلنايو بزي كازي ابا كباب سي مافورو بزح تحساتات زغات مالو اب سي مافورو زفصمو تحساتات انت امز مسلو قي حن كلو زحلفلو معصاف زي فقد كعصفو زفتنوم بزحات مرحت تشكركرت تعذيب لهو قدمي قرب اوان اب زنبر غزي اب سي مافورو استفصمت احساتاتون او هاهي دقريبه يلهو تغطاتينا ينملس
2: كمزي نعزب وزلنا أبزت أرقازي نساقام معصاف كل كوليو زبل تابيل لاينا تدخيلو نعزب زلنا كمزي نعزب وزلنا قن مرحزة إيروان بي 47 بارخلتة زتارق أميكينا قن أبزي في أوربوتا نساقام كعصافي فتنالو كمزي نعزب وزلنا دما نتحق تحيسو نساقام تعاتفو نعزب ولنا أبزون كمزن عزب وزلنا نتساقام معصاف كل كوليو زبل تابيلا تتخيلون ناهل ونكلو مرحزة إيروان سي سمانان حدن بارو خلطة زتارق آميكينا حقت حيسو نتساقام كعصاف نعزب ولنا نتوم بتساقام وغن زركب وزلوو أقارون

دلت عليكم سلامة شتغل بطو حيسام وحيسات متقبل التلفزيون إريتريا أقل يوم أسر 4 أكتوبر سنة كل ألف وأسر وسوس دولو لهلا أخبار بارس أخبار قلم بتوم تأقلم عن سباسة من شباب ديبة عمار وحفظت عادات دور عبد قدم كمسل الليت شرحام جالية ترترين ديب سعودية

بمرحلة لا تطلب مهام هدق وديام. فرق تعليم أقليم قاش بركلت نزبا دي بنظام قيمام لا ركز الدروس دي بقردة تقل بدرسين تايبام. من أخبار كاريج أمريكا دي بمس وقت قروب دي بجزيرة غرينلاند تعدين غاز طبيعة بترول ومعادن كم سلطنة بتتمرت. أمريكا مثل جزيرة تايوان تودي لهليتنا التجارة وعسكرية علاقات قلت عبتر جمهورية تشاينا فلاكيت. تشاينا وقبلة كوريا من فجر 15 أكتوبر للحابرن كبرت وركم سلفتها رسمي أتامريا. تفاصيل أخبار تقليم عن سبا سامن شباب دي بتعمار أو رصوت وحفظت عادات دور عبد قدم سبة الليت بتوكلت قلة تقدم التقم سلطة شرحان اتفرع محبر وطن شباب ودرس أقليم عن سبا مسؤول متنظام السيد طاهر صالح دي بكل إدارات دوائح لقت سامن شباب بقصص دي بهبي حبري لبرنامج مقدرة شباب قلت التاين وتتوكل قدرت فنتيت لبوم درسة وشباب اندت ليلة واتنايات قلق باقلوم وشباب عاداتهم تاريخهم وجنسيتهم للأمر بأردة قلق فحوت لابتو منافت كمسل بدي بافهمام لسامن شباب بأفراد ومجامع جقرة كمسل قب الديبة اند حبرهي دي بناي بحتة جقرة أمر عام فطر وصناعة وعز وتحليل ومجامع هي جقرة قحيت عمبوبة جقرة عادات ولمد كم سلهما سسعيت وبعدلت كم كم علات فنتيتنا إلا نا يوم عامة سامن شباب بكسس هي السيدة طاهر شباب ما تنظامو من دا دقبو عاداتهم وقيمهم اندي آمرو دي بحفظتو حزوتهم زايدة تقلتها حزوت زايدة تقلتها لغلوم دي بدارات دوائح عند كريكا قديم مهم صبتو دي بزياد حمسة إدارة دوائح لا لتحمد شكل كم سلسر غلاف همان الدنقو السيد طاهر سامن شباب دي بعد حلالة في قيم وعادات ترتق الله لصبت يكون التلالة إقل هل إقلا ومشاركة شباب إقل تيزيد دي بعد فانام جاليات إرترين دي برياض سعودية والدوحة قطر دي بيوم 10 أكتوبر دي بمرحلة لا تطلب مهام هدق وديام ات مدينة رياض دي بقب سيمينار مسؤولة شؤون تنفيذية سفارة إرترين دي بمملكة سعودية السيدة وين قرز قهير دي بحاضر تيل الوطن بمجوب ناي منطقة وعالم تطورات لا تنكب شرح رحيب هبات مشاركة بجهتهم توضح لاحظوا التساؤلات اند قدموا فزاعتهم اند عابوا ومتنظاموا من دا تردوا منهم للطلب كله قل قدموا دوليا مكم سله اللي وكدوا دي بعد دوحة قطر دي بقى اللي لمسل سيمنار هي سفير علي إبراهيم قل ممكرحت ووكيل تجمعات وطن بهلة جالية محبر أنصات وشباب جب الشعبية قل ديمقراطية وعدالة وبعدام التا بائع عمله لنا مرحلة ولا تعرف مسؤولية شرح بيوم دي بس سيمينار لشارك ومواطنين بجهتهم كنا لمسل اجتماعات بقبي نزمة قلقبا دي بلتفانو وروتكا بمهنته وميولو وبلت هيب ممرح شكل حد قدرته قل أوفيدو ليام كم سله لو أكدو فرع تعليم أقليم قاش بركلة نظمة أقبوي قيمام لا كسس دروس دي بيوم عصر وعصر حتى أكتوبر دي بمدينة قردة تقل مدرسين تهيبا التلي من عصر سس مديرية تقل مسؤومة وسلاسة مدرسين مسؤولين أقبوي أدرسوت مشرفين ومدراء مدارس لا تهيبا دروس قيمام دي بستات مهرو أقبوي ترجمة صبت قيمام قيمام اقل فقريت سابتت قيمام واساسيات تطور صبت مهرو ودور قيمام دي بحرار تعليم للبلارس لكم كم علام هدف نائل دروس قبت بقعات مدرسين كم بكل جوانبا اند اليليكا قيمام وجوه قلقبا ولا درسو اقبوي قيمام
اندفهمو دي بفعل لو علو با ارده تقل عطاف حوت كمسلتو دي وزارة التعليم مسؤول فرع جيمان وامتحانات السيد قرما ألم تكي ومسؤول وحدة جيمان ممهر تكو تقل هيمانوت شرحو الدنقوبة مسؤول فرع تعليم أقليم قاش بركاز تاز ياسين محمد التلاس مع كلمة لمثل انبات التعليم أكاديمي لتهيب دروس دي بسن وبقعات مدرسين ووراتا الدريس وادرسوت لبوت منافعت دي بحساب داتا دي بكلهم مدرسين ومدارس قلت باصح كم سلت شاك عند حبرا مشرفين متابعة ترد تقلي دو فعاليته اقل اكدو وفقريته اقل تتقيم اتم بها مكتب تعليم مديرية الدقة محرية بمناسبة انبات السنة الدراسة كل الف اسرة وسس كل الف اسرة وسبعة دي بيوم 9 اكتوبر التحبيو التا ودي اجتماع اقل فدابيا مدرسين ومدرا مدارس اتنايتا دي بوق ولا مسؤولين حكومة والدين ودرسة لا حضر اجتماع مسؤولة لمكتب ممهر رقب كفله دي وراتا الدريس وادرسوت مير حاي دور لبو مدرس سبتو دي ودرسكم سلتو دي بتحبر اتنايات اللوم مدرسين فدابيام وراتا التعليم قاس قدم لوالكم سلتو ابرهت مديرية دقم حرس السيد يمانة أبرا بجهته لا تنصت مبادرة سنيت كم سلطان دحبرة مدرسين مثل سنيت لا تقدمت مهنتهم ابت وقلت اقل التلال واتفانا دي بمناسبة أهمية مهنة أدرسوت لا شرح ولا الحمد نايفن برامج عادات كم سل قدمة متأمرام حيسام وحيسا تسكل الله تابعكم وأخبار قبطات العلاحة كل ما عديتها بأخبار كارج أقبلكم. بدقمان أرحب بكم أخبار كارج جرينلاند ستة تعدين أمريكا دي بمس وقت قروب دي بجزيرة جرينلاند تعدين غاز طبيعته بترول ومعادن بعد كم سلطنة بت رئيس دونالد ترامب حبرام لبرنامج كفال نايل أمريكا كدي أمن لا جزيرة بكسس مثل حكومة دنمارك لفرمت اتفاقية كم سلطو شرحا بأساس لا دي بحلفة ورح سبتمبر لا تبصحت اتفاقية أمريكا لا جزيرة ناي أمن ليت أن دي تقبي صدايت اقتصاد دائما تقلتي دقل كم سلطو ما تمرت الليت رئيس دونالد ترامب اللي اقل لأنبت كم سلطو شارح له هلا تعدين أرزاق اقل منفعة أمريكا وجزيرة جرينلاند أهمية اقتصاد عباي كم سلطو دي بالحبر عدو دي با مجال كسات راس مال عباي كم سلت ودي مفهوم هلا اللي كنا دي بنتو لاتفاق امريكا دي بجزيرة جرينلاند كل اوت معسكر اقل توسك ونظام حجمي سايل اقل توتد للبل نقاط كم سلبتو مالت امر اللي دي بسيادة ووحدة مدير جرينلاند مدرت كم سلالو بلتشرح لهلا اتفاق ناي امن واقتصاد منافع امريكا دي بمنطقة بالتيك للادم من كم سلطوم محللين سياسة الحبروم امريكا مثل جزيرة تايوان تودي لحليت ناي تجارة وعسكرية علاقاتها قل تابطرو جمهورية تشاينا تلاكيت تشاينا للي كلا قدمت امريكا وتايوان دي بقدية تصدير غاز طبيعته اقتصاد حديث اتفاق حديث كم سلفر ما يحق ولا تشرحاتو لا اتفاق جزيرة تايوان سلاسة متايت منا بشكل فيشاي ديب الاسكا للدالة غاز طبيعة اقل تتزابل لا تقدر كم سلتو رئيس دونالد ترامب حبرام اللي كنا ديب انتو لا اتفاق اقل جزيرة تايوان دقري مثل اداقاتات امريكا لا تشمر سبتا لا على لنا ناي تجارة علاقاتكم سلطة زيد لتحبر باللي لا تقصبت حكومة تشاينا لا جزيرة اقل تحابرت وديل على حركاتكم سلي تودي حبرت الليت جمهورية تشاينا دي بقدية جزيرة تايوان لقب بأطبايا إيدي كارج لإيل تحلف قد كيحكم سلطو تحذر صنحته الليت نايدونغو بكبر تشاينا وقبلت كوريا
جمهورية تشاينا وقبلت كوريا كمسل كفال نايلة علاقة أقل لا ترد ودياه لحل وراتات من فجر 15 أكتوبر للحابرن كبرت ور كمسل فتحة رسمة تامريا

اللي وراتات شقيته الدوق على كوبري ديب رأس لا ديب عبو تكتسات كلا لدولة لا لحل اقلو دور علاقات شعبا كم سلة تردما شرحا بمدر وبحر لا لتحادد جمهورية تشاينا وقبلة كوريا ناي جو وبابور حركة نزمت كم سلبا مال تمر ناي اقتصاد دبلوماسية عسكرية وأمن علاقات تشاينا وقبلة كوريا ديب لتدقب مسكم صالح الله تقارير لحبر حيسام وحيسات أخبار إقلت بال عبي رسوب دقمان التعليم عن سبا سامين شباب ديبات أمار وحفظة عادات دور عبد قدمكم سل اللي تشرحها جالية إريترين دي بريات سعودية والدوحة قطر دي بمرحلة لا تطلب مهام هدكم سل وديات أمرا بفرع تعليم أقليم قاش بركلة نظمة دي بنظام جيمام لا ركز الدروس دي بأكوردات المدرسين تايبان من أخبار خارج أمريكا دي بمس وقت قروب دي بجزيرة جرينلاند تعدين غاز طبيعة بترول ومعادن بعدكم سلطنة بتحبرت أمريكا مثل جزيرة تايوان تودي لحليت ناي تجارة وعسكرية علاقات قلت ابترو جمهورية تشاينا تلاكيت تشاينا وقبلة كوريا من فجر 15 أكتوبر للحابران كبرت وركم سلفتها رسمي أتامريام كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا إلا ساعات أخبار التلاتة من وقت خير وبركة مثل للتلالي رمجاتنا

0: عندك اكزامات وقتها؟
1: تحجزك انت يا حجزك يا ابتي ابسال ساي مش بس حاجه تكون لك تحجز حجي دي لي خيا
0: موضوع كنت تمام
1: هو تام مرجع مرجع لازم هون تعدل حنتي ها تام تام
0: على
1: فتان
0: عزيزة.
1: سمنتي تنقالت فلت يعني اخي
0: هو
1: انت مالتين
0: زناي آلاف مرة
1: تشكيل انت
0: ما عم تسبق أو متحدث
1: مدرسي تخليط
0: هو
1: هو دفاع
0: دفع ساعة دفع
1: دفاع دفاع هو هو طف ثواني كيت كي غساوه مالتي
0: أوه.
1: هو الري صبو قنع ملسي سلستن سلاسان لكي جتو سانن باقي مالتي وتقتلن كي تقتلن حراي قوصل إلى الله إلناتا أبصال ساي درجة قطر خندي حتو قطر حمشته حراي بوتاتات كنت أصل لغة تليفون كنت بزح تنقص أصي الله دمسة تقبر على النهار ما حتبقى على تليفون كي
0: هو كمان يمال على سالفة
1: حراي طب أمو تا تلفزيون تاريخك وي تا تلفزيون دمسة تحيدكم ماكو بتليفون كنت سامع سلا نغف تحطها اطري ويغمط سكرين هرين نغيد نفتح حطه توتر حمش تبسال ساي درجة بيت مرت سورا كابعت بيشاي مالت زيرو كساب عريرب كاب زرقز اتن بوتاتات اربعة تتقاسي الله خدو بيت مرت صورة كاب بعت بيجاي مالت زيرو كساب عريرو أب كاب زرقت أتن بوتات أربعة تتغازي أربعة تتراي إيه تقصد بلوك دلو تم بوتات شمون تندين كامل أربعة تتراي تتغيسكي
0: بين هنا وأكثر من هذا أنا
1: زيارة أمه في التنابي يعني ربي تمر الثورة دحين تقسمه أبن أبتن أنت الآن هلين كوينين أو أنت رأينا مرفح كويلان

0: منطحش.
1: لازم يشوف من هنا بقى. انت بتقول لنا
0: زين انت هتقعد لا جوعان تقول لي بالله انزي اسي ترى دي كان انت اللي عازي من سكون غير كيف تزور من قد كان اي حاس كان جيزه وزيت كا تغلى
1: حتى يوم الليلة بتقولي لنا ده يوم كيف كان لنا
0: هذا تغلى حق زنا بقى صامر
1: حاجة زي يعني
0: صغير انا عايز حق زنا حق زنا انا عايز صامري
1: حاجة زي يعني فلان راح انت بتقول لي ما بك اخذ
0: تغلى تغلى حوي كنت اجي زي كوي انا جيرك حاس كان ان الله مالت كوي
1: اه
0: ابقى دام هاي درجة اطوط صعيد الاخوان ملس ملس خان جيرك ايه يمكن جيرك حاس كان بغمي انا عايز حق زنا زولك هذا اللغة بغام يكو حق زين نزبل لك هذا الله
1: Arrival. Bring Hugo.
0: بغام يا حس كان انكو لك تغلى وا زي اسي زغد لي بالله اني لك زغد لي بالله تخوي نسي كل السنين مالت كوي نيني تخوي قد لك ما قد لي كان نسي اواكو حق زني لك ادي حس كان وا زي انا تك قرب قبا يبل كانن زقد لي بالله انت لكاس كلها مالت كوي كل ملسيني رو زخانه جن معلش وتي غاها بصوتها اي حقز كان زيرو
1: هو
0: تخله كاب افعبت خلي جيزي يقطعوا التسفان قبر اقعد عم بين الله مالتي مر جماعه الزلو كو قال مقلب ولا نيرم كم زي عم
1: انت قبر المر ابدا فتاني هيد لا قلت
0: ما قال عن قال جيزي نغني لنا تخله كاب افعبت طبعا نعتمد كلهم ملس يعني رابز هون هاي ملس عن تخلي كاب افعبت ناب كالي الدوالي اي دوالي تكون سكرينا هلو مرحبا مدى بملسي هاب المسمر
2: سلام
0: سلام
2: سلام
0: كم يتوى على من قبل
2: اسمرو
0: نرى اسمرو كابيخا
2: كابيل كرتات
0: كابيل كاني
2: كرتات
0: قرصت قرصت هبي كبابي
2: زبح الحل
0: نو زبح الحل زبح عن سبع تبو
2: هو
0: تلم تاي قرصت تبايل هون هو
2: نتقرم دي كونغا قرب مالتي قرب سرام
0: قرب فلازي ابو بسرعه مسكتك اخا تلالي خيوت يسمون ترقمو قتفلت كيلكا
2: اوه
0: شو بوي حراي اسمرم الو هذه الجماعه ويس بين خيرها اوه
2: الو
0: الو حراي كتر هونداي
2: كتري اربعة كلا
0: كتري اربعة الا
2: حراي
0: حراي نخيد نفتحته مجزاته سرعة درق بسراوي تزباو جنبار حرنة إرترانا يمود داتا مشان قوقا أكسادو زأتو تلو سرح زأتو تلو سرحيت انتاي زوي زأتو تلو سرحيت انتاي بحر مجزاتاوي سرعة درق بسراوي تزباو جنبار حرنة إرترانا يمود داتا مشان قوقا أكسادو زأتو تلو سرحيت وي زأتو تلو سرحيت انتاي يبهال تنسر عيدات تفلتن يا
2: مريت مش حاجة زنا
0: كيف قدم بافتن شعور حق زكا كيف تنكر يا هذا حق استحات ذات اسمرة
2: هاي هاي
0: حجي انا انت ايو توكاكو يدلغو سرحيتا سيت فلتو دو سرحيت اب تفلالي اوانسي هزباو قنبار قبل عالي زي سراويت ناي درك حدا سرحيت يغقز نيرو تفلالي سرحيتات كا نيرو سلزي هل غادم سا؟
2: والله
0: قال الشيش دي بلدم تسمع سلزي الله ايه

فنو نعم كتال تركو زخور كنت عزبت نهام يامسي خوم ساعت تشعة تاخيلو نلو مروبع سرت ربع تتكم تسترهل وزينا ومس سنادو حزنا لكم كريمنا لنا نعم كتالكم بخبر زعدم في المنزومي بغند اندن تبتاتو في اللم ايرترا اب كينيا بستقانع بزعبا زي متكام بسبز التهندسة مكوت صار صحي وصعات بززتي اخيبات ساتيفا ኣብዞ ዋዕን ሰባ ቅነ መንእስያት ኣብ ምልላይን ምዕቃብን ባህሊ ልዑል ኣብርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ነዞባ ደቂ ኣምሓረ ኣብነታውያን መምህራንን ርእሰ መምህራንን ተሸሊሞም ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ግሪንላንድ ዕደና ጸጋታት ከም ትጅምር ፕረዚደንት ትራምፕ ሓቢሩ ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ንግዳውን ወታደራውን ርክባት ከተቋር

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكما في ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع عقد في كينيا وبحث مسألة عدم استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليم عنسبة. تكريم معلمين ومدراء نموذجيين بمديرية دك الحاره. الصين وبوتسوانا ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة. باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي فرد صوتي. روسيا توقف صحفيا يابانيا بتهمة التجسس. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت المجموعة الدبلوماسية الإفريقية اجتماعا في ليمورو بكينيا خلال الفترة من 11 إلى 13 من أكتوبر بهدف تعزيز القدرات الإفريقية والسعي إلى إبرام اتفاق دولي يحظر استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء ومن بينها إريتريا وخبراء المناخ والبيئة، فضلا عن ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية. وناقش الاجتماع العواقب الوخيمة المحتملة على المناخ والبيئة الطبيعية الناجمة عن تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي، أي التكنولوجيا الرامية إلى خفض الاحترار العالمي من خلال حجب الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض. وأوضح المشاركون أن المعارضة المطروحة من جانب إفريقيا لا ترتبط بالقدرات العلمية، مؤكدين الحاجة إلى مبادئ تشمل التمويل الحكومي وإجراء التجارب في الهواء الطلق والبيئة والحقوق القانونية للملكية المتعلقة بالسيطرة على هذه التكنولوجيا، فضلا عن حظر الدعم المقدم تحت مظلة المؤسسات الدولية بهدف عدم استخدام هذه التكنولوجيا والتوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن. وفي كلمة ألقاها السفير إريتريا لدى كينيا السيد بينار أوسوم، أوضح أن الاستثمارات المالية الموجهة إلى هندسة الطاقة الشمسية تستنزف وتضعف الموارد الوطنية المخصصة لمواجهة تغير المناخ. وحث القارة الإفريقية على استخدام قدراتها المالية الداخلية للوقاية من الكوارث الطبيعية ودراسة المخاطر مسبقا، بدلا من الاعتماد على تكنولوجيات

غير آمنة وخطيرة. وفي ختام المؤتمر تم التوصل إلى تفاهم بشأن خوض نضال مشترك يركز على الحلول المناخية العادلة والطاقة المتجددة وتعزيز القدرات وترسيخ قدرة المجتمعات على الصمود، بدلا من اعتماد القارة الإفريقية التي تتمتع بقدرات واسعة في مجال الطاقة المتجددة على تكنولوجيا غير مؤكدة وذات عواقب محتملة. تمت الإشارة بأن أسبوع الشباب في إقليم عنسبة يؤدي دورا كبيرا في اكتشاف الثقافة وتوريثها وصونها، ولذلك سيعمل على تعزيزه إلى أقصى حد ممكن. وأوضح مسؤول التنظيمات في فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة سيد طاهر صالح في تصريح بشأن المهرجان الذي يقيم في جميع إدارات الضواحي أن البرنامج يحمل فوائد جمة، منها البحث عن قدرات الشباب وتنميتها واكتشاف الطلاب والشباب أصحاب المواهب الخاصة وتشجيعهم وتهيئة أرضية يتعرف من خلالها الشباب على ثقافتهم وتاريخهم وهويتهم. وأشار إلى أن المهرجان شهد مسابقات متعددة فردية وجماعية، ففي المسابقات الفردية نظمت المعلومات العامة والشعر والغناء والخطاب والتحليل، أما في المسابقات الجماعية فتشمل مسابقات الورود الحمر ومسابقات الثقافية والتراثية والأمثال الشعبية وغيرها. وفي حديثه عن خصوصية مهرجان هذا العام أوضح السيد طاهر أن من الضروري النزول إلى إدارات الضواحي والعمل فيها ميدانيا كي يعزز الشباب تنظيماتهم ويتعرفوا على ثقافتهم وقيمهم ويسهموا في الحفاظ عليها، ولذلك نفذ العمل بنجاح في أكثر من 50 إدارة ضاحية. وفي ختام حديثه قال السيد طاهر إن لمهرجان الشباب دورا ليس بالقليل في نقل القيم والتراث، ودعا إلى ضمان استمراريته وتعزيز مشاركة الشباب. نظمت الجاليتان الإريتريتان في الرياض بالمملكة العربية السعودية والدوحة بدولة قطر كل على حدة في 12 أكتوبر لقاءات ناقشت المهام المرحلية الراهنة. وفي الندوة التي عقدت في مدينة الرياض قدمت القائمة بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة العربية السعودية السيدة وينغرز جهير شرحا مستفيضا ركز على الوضع الراهن في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية. من جانبهم طرح المشاركون أسئلة طلبوا توضيحات بشأنها وأكدوا استعدادهم للقيام بالدور والمساهمة المطلوبين منهم من خلال رفع مستوى وعيهم وتعزيز تنظيماتهم. وفي ندوة مماثلة عقدت في الدوحة بقطر قدم السفير علي إبراهيم شرحا راهنا لمنظمي وممثلي التنظيمات الوطنية أي الجالية والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وغيرها حول المرحلة التي نمر بها والمسؤولية التي تفرضها. من جانبهم أوضح المواطنون المشاركون في الندوة بعد الدعوة إلى عقد لقاءات مماثلة بصورة منتظمة أنهم سيقدمون كل بحسب مهنته وميوله وكذلك وفق توجيهات العمل التي ستعطى لهم مساهمات بكل قدراتهم. كرم مكتب التعليم في مديرية دكم حري معلمين ومدراء نموذجيين وذلك خلال اجتماع نظم بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027. وفي الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين وأولياء الأمور والطلاب أشارت مسؤول مكتب التعليم بمديرية دكم حري الأستاذة ركبة كفلة بأن المعلم يعد بمثابة المقاتل في عملية التعليم والتعلم وأن تكريم المعلمين المتميزين يبعث على التحفيز في هذه العملية. بدوره أكد مدير مديرية دكم حري السيد يماني أبرة بأن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي وحث المعلمين على مواصلة أدائهم المتميز. بهذه المناسبة قدمت عروض ثقافية وفنية تبرز أهمية مهنة التدريس. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره البوتسواني دوما جيتيون بوكو خلال مباحثاتهما في بكين الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة. وأشار شي إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني والذكرى 60 لاستقلال بوتسوانا، مؤكدا ضرورة أن يعزز الحزبان الحاكمان في البلدين التعاون بينهما وأن يعمق تبادل الخبرات في مجال الحوكمة.
وقال شي إن الصين تدعم بوتسوانا في اتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية.

داعيا الجانبين إلى مواصلة تطوير إطار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها سياسة الصين للإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بكين. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الصيني البوتسواني والصيني الإفريقي في مجال التعدين، أكد شي أن موارد إفريقيا ملك لإفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أساس التعاون في هذا المجال. أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي فرد صوتي في خطوة تعكس سعي إسلام أباد إلى تعزيز قدراتها الصاروخية وتطوير أنظمتها العسكرية وتقوية موقفها الدفاعي في ظل التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجه المنطقة. وأفاد الجيش بأن التجربة حققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلى أن عملية الإطلاق تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز القدرات التقنية والعسكرية ورفع كفاءة الأنظمة الصاروخية وزيادة الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة. ويعد تطوير الصواريخ البالستية فرد الصوتية مجالا رئيسيا للمنافسة العسكرية والتكنولوجية بين القوى الإقليمية والدولية، نظرا للسرعات العالية والقدرة على المناورة أثناء التحليق التي تتميز بها هذه الأنظمة، وهي خصائص تجعل اعتراضها أمرا صعبا باستخدام أنظمة الدفاع الجوي التقليدية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة على وقع التوترات الأمنية في جنوب آسيا والمنافسة العسكرية بين باكستان والهند، إذ يعد تطوير القدرات الصاروخية عنصرا جوهريا في معادلات الردع والتوازن الاستراتيجي بين البلدين. أعلنت وزارة الخارجية الروسية توقيف صحفي ياباني للاشتباه في تورطه بأعمال تجسس لصالح أحد الأجهزة الأمنية الخاصة اليابانية. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن الصحفي يدعى يوكي إيماي ويعمل لدى صحيفة هوكايدو شينبون، مشيرة إلى أنه كان معتمدا لدى الوزارة لكنه متهم حاليا بممارسة نشاطات تجسسية على الأراضي الروسية. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في وقت سابق القبض على الصحفي بتهمة جمع معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية في جزيرة ساخالين الواقعة في أقصى شرقي البلاد. وعبرت زاخاروفا عن أسفها لمحاولة طوكيو استخدام مراسليها لجمع معلومات تهدف إلى تقويض أمن الدولة الروسية، مؤكدة أن هذه ليست حالة معزولة. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أنه سيتم افتتاح جسر نهر يالو الجديد الذي تأجل افتتاحه طويلا والواصل بين الصين وكوريا الشمالية في 15 من أكتوبر. وأفاد التقرير بأن الجانبين سينظمان حفل افتتاح مشترك. وكانت الصين قد أتمت الجانب الخاص بها من الجسر في عام 2014 آملة في تعزيز العلاقات التجارية، لأن كوريا الشمالية تركت طرق الوصول ومرافق الجمارك غير مكتملة، وذلك بسبب تدهور العلاقات إثر التجارب النووية التي أجرتها بيونغ يانغ وما تلاها من عقوبات فرضتها الأمم المتحدة. ويعد افتتاح الجسر الجديد مؤشرا على إحراز مزيد من التقدم في العلاقات الثنائية بين بكين وبيونغ يانغ، وذلك بعد أسابيع من افتتاح كوريا الشمالية أول جسر بري يربطها بروسيا. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع عقد في كينيا وبحث مسألة عدم استخدام تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي. أسبوع الشباب يسهم في تعزيز الثقافة والحفاظ عليها بإقليمها السفر. تكريم معلمين ومدراء نموذجيين بمديرية كمحاري. الصين وبوتسوانا ترتقيان بعلاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة. باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي فرد صوتي. روسيا توقف صحفيا يابانيا بتهمة التجسس. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية.

0: Malgi.
1: Ti? Naqni. Nda da malgi ndal kuhra kitkin dalvi. Atna naqni. Taqo mun wal sukoy.
2: Malka koy lekay. Ay samakan ndiha.
1: Ay bala hay lekay. Ma cham kulli dam heralki. Tatto qanan kam heralki. Ma itaradkam heralki.
2: Takhla.
1: Adrata tasakamkam heralki. Saka boy ila ma antri garfaki.
2: Klal gis. Fokish. Nusu tazhul sinber. Ay mdefer kan nirka.
1: Nusu. نسو تبلو رأنا ماني قلت عب أنا نقرسل
3: تايد أبين خات الزارب
1: انتاي قرأي الزارب لني تاقو علي هاي لباز حلف كتبلك الزارب هاي لتنكفت القوة كان كندان بريد كتحرين دليا القز سو غير إيكا إلا تساقع بلاتن غيرا نسو تبلو رأنا ماني
3: ويلي انتا سقاب لهم دي ديتا ساقو ركا
1: انتاي دولو يو
3: نسو داني نسو تشمند مر من كلو دا دليغا
1: شمندي
3: نسو وي
1: شمندي دا تايلو وي مسا
3: أوي. أنت بزعد يلا خانديها هاي تبصح كاي لهم انديو
1: وي زمتي انت بدو كان يتكرا لي تولن
3: ميت كاو خرا ويلكا حركه اسمع اسكي نحنا اين ادحر سب تاريخ نامبري ذا كل ما زانو ناس حديقات ناي امبر هافتيما بعل شمند كوريها شمند شمند بيلو ما زعدي
1: حق هو قلن باليلا ونينا قلن كا بجرادين بخالد متخبيبات حضرال بعل شمند قام قدفو مريت بصقال ايت سرني يميلو ما تزرني قم بابتي ورن تايد قبورون حوارو
3: تايد اكبري قوة اتا اتا اتا اتا عمرو خاخن دينو ويو انا ذكرني انبري مازي
1: ني بولو
3: قوص قطرها
1: عمرو بعد حيث ارززي كما يلي تتعني نزغيد لامز واحد امسل تريئر اللغة
3: اي تسوقيد انتيو
1: حجر ايه فتصم سلام اي للاماني قمزا زيري انا رقيج انا يخالف
3: وين السخا اي كم زخن تيتو اندي دحاس منا دولو
4: معلكم وا اتا معكم با
1: معلقا نفس غباو تيغيا
4: هو هي انتي ترخيبو
1: اوا كمزي تخربي بكا ياخذ كيد انا حاسي رقيقنا حلفي قديلنا
3: انت بعد زرقي صوم خان تاي كيترفكاي
1: تا غير ترفني نتا نغور يمبر نايزي ام سلام تام مونتاي
4: واي اتا تخونكم اتا ويلي يحواد يكوننا يحواتي رقيق تخيد دهاركا سلام كون اي زهري
3: بعد سخط المايت موزغا بهر تاي تفلطوا
4: وا انت ودي انا استلم ناي استلم
3: ايه وحيد كات هو نخوص خكا
4: انت اقدر ناي استلم
3: استلم واي واي زي اتاسني واي واي واي واي واي
1: انت تعترك بكم زير كاتلهم
3: ابزي شيطان يعلكم نتا
1: سلام بلنا انا بلنا كامبر كم زير كاتسهلوا لنا كانم غنف
3: سرعات قبر الفاي وانا تكن علتي طيب هلو ديزي
1: انا حوي انت راح عندي غا
3: اتا تايك حنا تاي دغري في الليتا
1: جدبلي اتا هي قدي ها عندي دايلو
3: وا اي بس عندي بس عندي
1: سكس سكس سكس سكس ها عندي دايلو ورات عصا خرم تخاسي خبا افكاس بزو كواتر وانا حوي انت خدم عندي دا جميل
3: وا في الليتا عندي دالو حزالي حزالي الفاي
1: يا قدي من داخلكو
4: الفاي يتوكن ندو كلاتنا كحواتنا
1: ابو حوتو حو غاد خمس غير سمسمكاي جلنا نعنا يمرح حجي
4: نابي
1: نعم دا انا قدي اذن ان ما تقالو خيك انا باخذ بالدلغه
4: تاي معت ودي زي تاي زولو مخالف الفاي طفا بيلو الكاسي سرايك تكون هادبني
1: لا انا دامرا بطف دوزن لوكوتي
4: انت ازغفرو
1: انت انا انا زوان حقو غير انا بلكرلنا
4: ويلي نمنا يبولو حراي نمنا
1: تشدنا يمرا
3: ايتا كيدو زوتا
1: كيدو خيدو سمع قداي غريم غيران دا تطجي ازلا ابتبصح خيبصحنا يا خا فطوم كاين لك
3: تمدا قبل قدي غيرم غيرنا حنا غرينا
1: كما اذا غروينا معر غروينا تسمي دعنيا بقي خيبلنا فصم كيلكو
3: جاجي خلص با اذفنك حسو قلت غروينا معر قلت غروينا تسمي بقي زيكون خا طاوا ويكا ارحينا نو
1: غرم بمعركوان ماقل
3: جوخ جوخ
1: سمع قبل

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: دورة تأهيلية للمعلمين في أقردات حول نظام التقييم. اجتماع في مديرية عصب لمناقشة جهود الارتقاء بكفاءة التعليم. تكريم معلمين ومدراء نموذجيين في مديرية دك حريه. تشاد تستدعي سفير أفريقيا الوسطى بعد توقل عسكري في أراضيها. أهلا بكم مشاهدينا. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم القاشبركة تدريبا للمعلمين يومي 10 و11 من أكتوبر بمدينة أقردات، ركز على نظام التقييم. وقدم التدريب الذي شارك فيه 130 معلما ومديرو الشؤون التربوية والمشرفون ومدراء المدارس والقادمون من 16 مديرية، شمل موضوعات احتوت على التقييم في خطة التدريس وتفسير محتوى التقييم وتقييم النتائج الفعلية والتقييم والتطوير الأساسي للمحتوى، إضافة إلى دور التقييم في تقدم التعليم. وأوضح مسؤول فرع تقييم الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد قرما ألم تكي ومسؤول وحدة التقييم الأستاذ تكو تخلا هيمانوت، أوضح بأن

هدف هذا التدريب هو تحديد الكفاءة الشاملة للمعلمين وضمان ترسيخ التقييم الدقيق وكذلك تهيئة بيئة تمكن المتدربين من فهم أساليب التقييم وتطبيقها عملياً. وفي الختام أشار مسؤول فرع وزارة التعليم في إقليم نقاش بركة الأستاذ ياسين محمد في رسالته إلى أنه نظرا إلى أهمية التدريب الذي يقدمه مع بدء التعليم الأكاديمي في تحسين كفاءة المعلمين والعملية التعليمية سيجري العمل على إيصاله إلى جميع المعلمين والمدارس وحث المشرفين على إجراء متابعة جادة والتأكد من تطبيقه عمليا وتقييم نتائجه. قدمت دعوة خلال اجتماع عقد في 12 من أكتوبر الجاري لتقييم نتائج الامتحانات الوطنية للصف الثامن في مديرية مصوع لتضافر الجهود للارتقاء بكفاءة التعليم ومستواه عموما وفي المرحلة المتوسطة على وجه الخصوص. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل صالح في الاجتماع الذي شارك فيه مديرو المدارس والمشرفون والإداريون وأولياء الأمور أن المعلمين يبذلون جهودا حثيثة بالتعاون مع الإداريين وكبار الأعيان من أجل رفع كفاءة التلاميذ ومستواهم. وبين مديرو المدارس في تقاريرهم أن كفاءة التلاميذ ونتائجهم تتفاوت من منطقة إلى أخرى لأسباب متعددة، مشيرة إلى أن من أبرز الأسباب لتدني النتائج هو ضعف المتابعة من جانب أولياء الأمور وتهاون التلاميذ في الاهتمام بالدراسة إلى جانب عوامل تتعلق بالتلاميذ والمعلمين أنفسهم. من جانبه قال مسؤول وحدة التعليم الأساسي في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد أن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وكفاءته لا ينبغي أن تقتصر على المدارس والمعلمين وأن دور المجتمع عموما وأولياء الأمور والإداريين على وجه الخصوص في التعليم دور حاسم. وبعد نقاش معمق للتقارير المقدمة طالب المشاركون بإلاء اهتمام خاص لتقادم المباني المدرسية ونقص الكتب الدراسية. وفي كلمته الختامية أكد مدير مديرية مصوع سيد هيلة سفاه أن هذا التقييم بما كشفه من نقاط قوة وضعف سيسهم في الوصول إلى حلول عاجلة داعيا المجتمع والجهات الشريكة إلى تعزيز دورها ومساهمتها. من جهة أخرى أفاد مراسل وكالة الأنباء بأن مكتب التعليم في مديرية مصوع عقد في 10 من أكتوبر الجاري اجتماعا مع المشرفين ومديري المدارس والإداريين لبحث نظام تقييم التلاميذ الجديد الذي بدأ تطبيقه. كرم مكتب التعليم في مديرية دقم حريم معلمين ومدراء نموذجيين وذلك خلال اجتماع نظم بمناسبة بدء العام الدراسي 2026-2027. وفي الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين وأولياء الأمور والطلاب أشارت مسؤولة مكتب التعليم بمديرية دقم حريم الأستاذ ربيك فليه بأن المعلم يعد بمناسبة المقاتل في عملية التعليم وأن تكريم المعلمين المتميزين يبعث على التحفيز في هذه العملية. بدورها أكد مدير مديرية دقم حريم السيد يماني أبرة بأن هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي وحث المعلمين على مواصلة أدائهم المتميز. وبهذه المناسبة قدمت عروض ثقافية وفنية تبرز أهمية مهنة التدريس. كرمت مدرسة الأمل التي تديرها الجالية الإرتية في كسلا بالسودان طلابها الذين أحرزوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة المتوسطة. وجرى الحفل الذي نظمه مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإرتية بالسودان والجالية الإرتية في كسلا ولجنة أولياء الأمور بتسليم دراجات هوائية للطلاب الذين حلوا في المراكز من الأول إلى الثالث فيما نال بقية المتفوقين الكتب المقررة للصف التاسع. وأشاد رئيس لجنة أولياء الأمور السيد جامع صالح وممثل وزارة التعليم السودانية في ولاية كسلا في كلمتيهما بالنتائج المتميزة والأداء الجيد للمدرسة معتبرين ذلك دليلا على اهتمام المعلمين وأولياء الأمور ونوها بالجهود المشتركة المبذولة. من جانبه أكد مسؤول مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في السفارة الإرتية بالسودان الأستاذ بخراطيون قبر ميكيل أن للمناسبة دلالة خاصة لتزامنها مع الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة موضحا أن الخدمات التعليمية التي تقدمها الحكومة الإرتية للمواطنين المقيمين في السودان منذ مرحلة النضال التحرري تعبر عن متانة الصلة بين المواطنين ووطنهم وعن رؤية واضحة لتنشئة الشباب على ثقافة مجتمعهم وقيمه. وتعهد أولياء الأمور والطلاب في كلماتهم بالعمل على تحقيق نتائج أفضل في المراحل الدراسية المقبلة. وقد تخلل الحفل فقرات ثقافية متنوعة. مشاهدينا نشرتنا على التواصل من الفضائية الإرتية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا.

استدعت تشاد سفير دولة أو جمهورية أفريقيا الوسطى لديها لتقديم احتجاج رسمي على ما وصفته بتوغل عسكري قام به جيش أفريقيا الوسطى في بلدة أبنا باك بمنطقة تيسي. وقالت الحكومة التشادية أن الحادثة أوقعت عدة جرحى بحالة خطرة بينهم عسكريون ومدنيون من دون أن تعلن حصيلة بالأرقام. وأبلغ وزير خارجية تشاد أحمد كوغري السفير بأن الأفعال خطيرة ولا يمكن عدها حوادث معزولة، مذكرا بأن البلاد سجلت منذ 2021 عدة توقلات في المنطقة الحدودية وأن تكرارها غير مقبول ولن يمر دون عواقب. وطلب الوزير من بانجي تقديم تفسيرات دقيقة وتوضيحات عاجلة، كما طلب من السفير نقل الاحتجاج الرسمي والتحذير الشديد إلى حكومته، مؤكدا تمسك بلاده بسيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها. كشف القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أليكسوس جرونكوفيتش عن استراتيجية دفاعية جديدة تهدف إلى ضمان أن أي هجوم يستهدف أحد أعضاء الحلف يكون عديم الجدوى بالكامل. وخلال كلمته في منتدى وارسو للأمن، أوضح أن هذه الاستراتيجية التي تحمل اسم نظرية الحرب مصممة لحرمان الخصوم من القدرة على اختراق أراضي الناتو والحفاظ على هجوم ممتد. وأكد أن الهدف هو طمأنة نحو 1 مليار من الأشخاص الذين يعيشون تحت مظلة الأمن التي يوفرها الناتو، وكذلك توجيه رسالة واضحة إلى خصوم الناتو بأن الحلف جاهز للرد على أي غزو. وأقر الأعضاء 32 في الناتو هذه الخطوة التي تمزج بين القدرات العسكرية التقليدية بما فيها القوات البرية والعتاد وبين التقنيات المتقدمة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة المسيرات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من دروس الحرب الحديثة. اتفق رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية تران تانامان ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على تعزيز الربط بين البنية التحتية وتشجيع التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتبادل بين الشعبين. واستقبل رئيس الوزراء لي تشيانغ رئيس الجمعية الوطنية تران تانامان الذي يقود الوفد الفيتنامي رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الصين، ونقل تحياته الحارة باحترام إلى الأمين العام والرئيس تو لام ورئيس الوزراء لي مين هونغ وغيرهم من القادة الفيتناميين الرئيسيين. وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي للعلاقات الفيتنامية الصينية وما حققته من نتائج ملموسة في مجالات العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار وربط البنية التحتية الاستراتيجية والتبادلات الشعبية. حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن تصحيحا حادا في أسواق الذكاء الاصطناعي أو هجمات سيبرانية كبيرة قد يتسببان في اضطرابات واسعة النطاق وتشديد مفاجئ للأوضاع المالية العالمية. وجاء التحذير في أحدث تقارير الاستقرار المالي العالمي الصادرة عن الصندوق على هامش اجتماعاته السنوية مع البنك الدولي المنعقدة هذا العام في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال الصندوق أن هذه المخاطر تمثل عوامل محتملة على المدى القريب قد تؤدي إلى تشديد حاد في الأوضاع المالية واضطرابات في الأسواق. وساهمت الطفرة الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما رافقها من استثمارات ضخمة في تصنيع أشباه الموصلات وبناء مراكز البيانات في دعم النمو الاقتصادي العالمي رغم التحديات الجيوسياسية وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

مرحبا بكم برنامج قلب دحن تابع لهليكم حيسام وحيسات. نايوم أرسنا تأثير متجارة مصنعة ديب عافية ود أدام لخصصته قاشينا من أقليم قبلة بحر كياح بازع دارس أدوية حامد إدريس حامدتو كأبسميتكم من بازع ديب اللان دماز أمسلنا قل أمس من سامحة أقلنا حمد.

0: زدبلا تفاصيل قنتي تكون لكن كله لما تقارن من اللي تبهله يعني أكويتو أو ديرايتو قنيبل يمكن ينقدر كنفعت بتقع من قبل منفعته ومدرته كفوق قنات مزازر ننقدر
1: إذا اختروا أشياء طبيعية اللي من أقول لك بالقدر معناها إذا أشياء طبيعية من دلين أقول لك أربعتنا يمكن إذا يمكن كرم عار وبيت وقال لك قبل لا إذا اللي كرم عار وبيت ودي بيت كارتها من كارت صبر كرا هرود إلا أشياء بزح الله صراحة كيميكالات صراحة إلا أشياء اللي دي بره الله في كيميكالات لتغذية أقول لها سيلات لنا قربت لنا وقول لها قربتنا لساعده لا معناها نفع

0: ولقد لكن لا تسير لما تسير لما بلينا اللي سوبر وايتي نلبول من عقم ورا حتى مرة تشينجي لما تسير اللي كيميكال كل مرة تي كيميكال أقول جروب نفس إني يكون وأدوية ما دامت كيميكال تقول جروب نفس إني يكون وبوت حنت فارماسو حنت حكم نرث بهلا لو قل جروب نفس إني جب أي نفر دي بأي أكان وزابة وأي نفر كم دكان كم الأشياء بعد الزابة اللي نو الزابين أو قل ميت حن كان نفر الأم الرو ولا تجيب له مشاكل وتأثيرها سبت لما تسير زين لي أشياء لا طبيعية هلا تستخدم ولا تقدر بالعلم لكن الأشياء لا طبيعية تندبي لوكا لو دو ديبو فريتو كيميكال لبوني كاربيرا فين وقال حق الحوسة ديبو جابو في بعض الكلمات السلطان وقال حمامات كبود قلمس لا قدر حق الحوسة ديبو جابو أنت قل معناه قلت أمره لأن أمرك قلت ديو تل هلا قلك عندي تأمر حقه ديك لكن بزح مشاكل اللي حصل لك قدر ك
1: هذا لا كمالة تبلت عن حكا لا طبيعي قل دي بنتنفع به طبيعي تو بهلت من دي بخلقات الهلات لا ناي صناعة ما دي بنتهي بزحلي ضرر ما قل هلا قدر ومرة ما درت عباي لبتو قل هلا قدر كذا با ما قيحن نامبت مثلا لن ما بزحن اوالت لتنفع به قل لك ايحا كل ما كيحل مهتو كفوت لودة متأثير دباع عافية من رأس كان دمت كاس كجرك كل مدرت كم سلب توت للتأمر كل ما كيحل لتبهل ميت لتبعتو قل ميتو ديرايتهم بالله
0: أقلمي دراي لمبرلين أول حاليا لما أتعلم سلات تكنولوجي دي بحط أكان دي بقاس وقول اللي جبي يكون بدير الدعم بقاس فقط قبل ما أصل على إذا بود ما تعبود معنا دي بكل جروب كات اللي جبي أكان يتعرف نت الجروب كله توديه توم كمان لنا جروب ندي بيروح حاليا موتهم وقولي لنا قاس ندي بيروح تلفلو إذا إلا شريك إلا نقول لما تسعون دلا واللي كيميكالات اللي ما تسندها لا بزح صراحة لما درت بدي مبرلين إلا حتى مرة تقيل لما تس حتى مرة لنا فرحة بوديك هو ربع ساعة حتى مرت نفرت عدود اللي قل ميس عدود دلة لميلان اللي بقول لنا قرباتنا ديبا ميلاني لصراحة اللي سلم له هيبنا ولا هيبنا أقول اللي مع الوقت موديو كم سال شقيت له ودو توم كلوت عينة ميلان تطلع اللي طبيعة من خلقات معناها من كيميكالات لدافع قلنا لدافع قلنا أي كيميكال من صحيح لما تسي ومدرت ديبا قرباتنا ديبا لخافعته إذا اللي كيميكال والأدوية اللي حق استخدمنا أقول لك قرباتنا مرة صراحة لا ترقق يقول معناها يقدرني كأي شيء دول مسي قلت حاجة تستحمل لا يتقدرني هروج تستحمل تقدرني قولي في بعض الكيميكال برني كار الكول وقال بزح حوس دي انجرين تمتم حوس او لوك تامر قدن ند اللي حصل لك قدر ما الا لعبه ما درت رينا من قبي حق ادويه اللي اجيبه الادويه حق بقى اربعتنا من قبي دي بدم طلبات صح دي بدم حق واسحه من ندم كل دم يدي كل جروبنات لقيس حنقلنا قلب صح قدر كالي كلاو قلب صح قدر شامبو قلب صح قدر كل معناها كل اي دي بقرو من هليت قلب صح قدر هل دي بكلاو مدرر قلب صح قدر مع الوقت ولا حاليا مي مسات كل سنوات حق استخدمكو درر قلب صح قدر مسئله كل لعبه درري معناها مسر كارسنوجي اللي صابط في بعض الكيميكالات لو صراحه ابو زار الصحه العالميه ابروف لقبه كارابارافين لفرايد في بعض الكيميكالات لا يستخدمون ندبها يستخدمون لبها في بعض الأدوية لا إذا قل ميد لدرر ما تسأل الحق بينا طبيعي يكون أدوية سبب بتوت لدرر لما تسأل لا ولدرر واقع عن رأينا بس حات لا صراحة كل مشاكلات صراحة نايك أبد صراحة اللي حس لي قل أميته أدوية الحوسة دي بالله وأخطر وقت يلا لا تقليطات أنت بعلم حقوق لقط اللي كان مهم يتل السمامة في بعض الكيميكال للسمام عليه قادر له ولا السمام عليه تحوس دليل يمكن لان كل انجريدينت انت تحوسين لك العينه يلي السمام عاجي كال رياكشن دي بقى ربط كلام تقدر ودرر كلام تقدر يمكن غير حتى حقنا سبع الا حتى نسيت الناسب يقدرني اذا اللي سبت قال اللي درر له بدي بكيميكال عند امرنا ومعرفتك اللي باب ديبو وتم عند بينا هل قلنا نستخدم حق حزين هي حق بينا أول قني جربوا بديمنا حقو ما دامت نيت استخدم اللي سوبر وايتين اللي بقوله لحيساته لكن قد استخدم حديكا أول تشيك وديو أول نفر للأمر أمر نفر قد تسأل بديبكا كالي حنت زنكا أم حنت ديب إيديكا قد تجربوا بديبكا من 24 أسك 48 ساعات التل وقت اللي أي رياكشن كم حكتو أكان أي حقات برنين كم ندم السلقل حقو أشياء رئيكا لأكان اللي قد تبطر منه بديبكا فتن أول حقوها حقوها.

0: ما معك، لكن تستخدم قدر، ولكن حق تستخدمها ليك لازم انا اقول استخدم دي بحق بيلك حتى بالعلم قلت دي بديبك كالي ما كلاك ناس حاجه تستخدم بيبك دي بس حاجه تفجر لبكاني كال اي شيء باك سات لك بقلك الرياكشن دي قاعد من دي اسكن ند دي قاعد ما تقرب لبكاني بزح الاشياء صراحه قلت دي بديبك الكيميكالات لح واستخدمك استخدم حق وحزيك
1: لازم اودي حق طبعا
0: لازم اودي حق وتبي في بعض اشياء لا معناها كله قد تم قالوا لي بديبك سامبلوك ما كلاك لا حاجه لا تحذيكاتو بروس صراحه قاليتو سامبلوك لبون لا سام بروتكشن يو في بروتكشن لا سامبلوك سان سكرين لا اشياء اللي معناها تستخدم
1: صحيح
0: بديبك
1: لا
0: من
1: كرر
0: صحاي لا خرب
1: منك
0: منك
1: اروح صحيح
0: قلت استخدم اللي هتك
1: تمام ل ديب اجنيت او ديب اكبد لها لا جنا تأثير كم سلبتو لتشرح كم سلهما لا تطب بالتي ديكم ألبا كاديب اللي شوية إبره كتاب لنا نمنا نفسنا ده حلفا ديب ولا داما سبب التأثير ودلها هل
0: زميتو كم أغلبنا أي سيت حتى دي بحكم منها مسألة من قبي أي دواء يكون لتهيب دي بحكم منها حق مسألة أي دواء يكون لتهيب زي يمكن كل أدوية هي قل السيت عمسات وقل السيت تطبق سيف يكوني إذا ما دامت إلا قبت أي سيت معناها حتى تهيبان ليك أي دواء سيت عم ساتة ما لها طبيت تسأل الله بحكم منه إذا الأدوية حق الحوس دي بلو الأدوية اللي ودوه لو فقنا مرأة استرويد دراجس بلعنا منهم من أدوية معناها اللي دي واللي تحوس اللي حاليا دي ماركت نروي لنا إذا الأدوية اللي الدم بعد صحن بلينا الدم من دواء ده كله جروبنا بعد صحن له إذا قال لي سيت كم دي بجروب حق أربعة وديت له دم حق بعد صحن له منهم قال لي ديته لجنا قال طبيته اللي دواء اللي حق ولا جينات طبيعي جي دي باجينات أسير قلم ساعته كالي اللي دواء اللي دي بالجنا لنقوش اللي هلا معناها والجنين اللي دي با درس أمه لله دي بو كمان ابدا من دواء لاقل بصحوه تأثير قلم ساعته دي بو قدر أزول لهم كلهم لهم لا لهم لا كوسموتيكس معناها لهم سوبر وايتين فاست اكشن قال لك بدي بهم ودويت حواس اللي بدي بهم سيت عمسات وسيت طبي اخيار قد تقرب على باني وباك اللي قد تشقى على باني الا اشياء طبيعي اللي قبل اللي أشياء كيميكالات باكو معناها نفسك تضطر بديبا لأنه ديبا جنينة مدرات قيل مسا لها تطبيل هلا وديبا ترس لها هلا ديبا تأثير قيل مسا
1: وقلت ما استحسب لها ليت ما
0: هذا ديبا انفيرتيليتي كما أيوة أمبلا لعنا هرمونال دراجس اللهم هرمونال مثل سرعتنا مفري اندوكراين بلو بزح هرمونال دراجس هلا وحاليا قالوا لي بعدنا هلا وقالوا لي من كارج لما لفنت عينة أدوية الله الهرمونال دراجس تأثير دي بقى سرعتنا مفرية كمان نايا نسيد درجة لمسة قدر لأنه اللي دي بقى قربت لقبل في بعد أدوية الله دي بقى قربت كان نوديك هوتو اللي دي بقى قربت حق ودينه بقى قربت نوادا دي بدم لما ومن ندم دي بكل دي بقى قربنا كله قل جيس قدر إذا ما دامت إلا هالليل إلا تراحة قل له هرمونال نات تأثير قل لمس قدر قل الزناب القدر حتى كمان دي با لدوريات نات تأثير قل لمس قدر معناها مشاكل لمس قدر زي اللي سبت قبل هرمونال دراجس هلا دي ما هلا دي تاج الطفلية حق يتقدرني من تجنبه لحساته
1: ما لما سل درر تزب عامت درر ود درر ود دنبلا لين أي كفالنا يقرب لما درت ما كفان قبل
0: دي كفال لغرومنا لا عبيت أورغان معنا دي بغرومنا لا غربتا غربتنا زي أكتر اللي درر لما تصير حاليا لنرئيه بعنا لنرئيه لليانا درر كلنا نرئيه لينا دي بقاس لما تصير ودي بغروب بعد كل معناها نرئيه لليانا قليو كمان دي بقاس فقط اللي قبل دي بجوهة غروبنا لما تأثيرات الله اللي زي نرئيه لين قدرته لأن لدم حقه بقى تصحل الله كناي كلاونا كولا شنوبنا كولا ما حصل قلنا لا بزح مشاكلات حصل قلنا ميت لمشاكلين من التلوقت لزل اللي ناو لأنه يمكن اللي الكريمات لما العل شمت لله تقول له بقدر قلمي دي كربة حق ورينا كل مرة حق ودياهو تأثير كم أكان سلايم عبي فسقا عبي بانا بقط نتعابة دي بان اللي قبي حتى أكان يمكن تسلم حتى كيح قبي معناها الرؤية اللي ناتو اللي الريدنس معناها راش كم الحكي كان
1: تنسلي
0: كان لقربة قلوة ستختلف لقربت لقربت لنا بشر تختلف قليها مرة زيت بو زي مرة زيت بو زيت لبو اللي حق وديك هدي بو زيت لبو معناه كريم أم جلوشن أم جل وديك هدي وجاي سن وبعنت القادد لأكي لأنه زيت حق وقبت لقربت زيت لي لو بعين أنت تستخدم لقلك وحقه صراحة مرنا قصد قد قيل لقربتك زيت لتحذية اللي معناه زيت لبو كوس قليتو أزي دي بك ودين دل

0: لا كمان الليفلات اللي تبقى بدو ورقات اللي دي بقى تقرأ لك الكا كله أنا مكمل بالله يمكن كارب والدين ده اللي كدي بعينك حق وديك دي بكنافر ودي بآنف اللي هي مدارات الله لأنه من الأشياء اللي تتحافظ ديو كمن أنتاتك مع الوقت تسير جيم ساعك إلا يمكن لقرباتك مي تقولي وقرباتي حبت قلت استحمل قدرني من وديو دي طوالي صراحة تأثير ما تسعن إذا لقرباتك مي تعامرو تسنيتو قرباتك نعمرك ولا ناس بكا بعلم وديك ومن جاي لحي يسحاب الإيدة بيالكبه
1: أكل إلى موت دي بأريتريا دراسة جابت هليت من قبل أكل يا دانت لتنفع بو ولا ترى مشاكل هلا من قبل
0: أيوة تمام دي بإريتريا زي دراسة في 2000 كل 1000 أسرة وحتى ديبا دراسة ودو علو دراسة إلا دراسة إلا دي بكل معناها دي بأسمرات لقبت دي بازو بعدي اللي ودان دي بأسمرة من الدراسة لا لو دوا بزح الله صراحة مئت وكم سين عين تلقبة كوسمتيكس دي بسوق لله بنت دراسة لو دوا أكثر من 700 سيت لقبة كمان دي بقل الساعة تفاية معناها اللي قمنا اللي قبل على إذا قلت له دراسة اللي مودو أكل يوتيوب دي حكيم من مسحو أمي من نفر آمر لو ديال هلا دور رأى ولا من سوق للزابة هو 86 من مئت دار قريب 90 صراحة من سوق للزابة يا تصل حياة منا لا كل من مئت فقط بعلم قليدا هو أمي عند آمر يا بحكيم من ده تأزقلن وعند آمر يا هو ديال أصل حياة أكتر مقابة فلانت حقو حتى من اللي هتودي وديو 74 من 100 صراحة منا مليات لوديات قليني مثلا حد يبقى وقت عبير أجلس من بلد وقت صراحة وقت يبقى عمر المراهقة مليات من ودي واللي قل لي ده سب ده قليني لقيحان معناها كم الدام لسحب وقل هداي وقل اللي نبيل الوادي هو لكن لا طبيعي تولي اللي ودي انت لقربت لطبيعة من الحيس الأول كانت لما صنعتي لودو دي بنسر لودو معناه قالين 43 من مئة معناها منا قال لي دياهو الحسبة ولا عليها عكس صنعها بس قالين مثل قربة للسماء معني تأثيرات لما تسجلن صنعها منا قالين هي بمرة دهاجم 60 و4 من متر هنا من قبي إلا نزل بسحي لوادياهو العلياته السوا 4 من متر معناها مرة لا استخدماه 4 وسس وسس سوا 4 أكثر لا استخدماه أنا سرينا من جدت اللي ما صنعت دراسة حاليا دي بإريتريا لقبعته كالي دي بدراسة لرخبو في كيميكالات كراميركوري أنا حواد صنع هيدروكلين إذا ميركوري دي با جنين والتأس إنس لا طابه تأسيل لما تسكم زل الله أنا لا تأمراته كالي أمبلو بيتا ميتاسون وهيدروكورتيسون لهم أسترويد دراجس حواد صنع في بعض العينات كمان دي بين لا صنع كرانيزا يما كلن كلن انا لا استخدم لو عينه كريم ناقص قليل كم سئل صن حبيبا قليل بل الا ما لك الا كروتروب لو مسترويد دراج كربيتا ميتاسون كمان ديبو كم الزبون دلو معناها كم هلو دي با ادويه كم هلا دي قليل تامره الا كرا جولد سكين لا فناس في قليل موس في حالي كل معناها كله راى الا سبنتتو نو سرعت ديبو معناها لا من ما صنعت اللي ودوتو كأتلي بزح صراحة مثل مثل الله كمان حتى نحنا كمان بزح كن اللي يتوقع على الأشياء كم هلا تأثيرات بزح كم مثل الله فهما كشعب معناه توعيت قل ركب وقل له آمر وبأمر قل يدي وتأثيرات كن كم بديبو قل له بقى اللي ودم معه
1: عادك الدم ده زابل تنفع بالهلات اللي بعمل لا ترابه اللي بارتره
0: ايوه زي اللي قدام بعمل من كما اللي بينا وكله من مئتين لقل لا الا واديا بعلم لا واديا الابعادات كلا من ناس وقت من بلا الاستخدام مليات سبت وديت ودي انا في مليات حق وديت ودي وقلاني بل هدف لا واديا ولا صنحا كمان مسحات على زي اللي دي باسمر لا جبات دي بزوباتات اللي بعدري انا من قبيه صراحه من اللي اكل اللي صنحكم سولتو من اللي اكل اللي صنحته تقول توقع لأن العلم وأكثر وقت أسمرة ولا زواب عدري كم قبي دي بزوال عدي صراحة تأثير اللي بزحكم مقدر من الوالعل

0: بعدها يوم ما حليت عند أي قبة قلت أجزاف كنا فركا اللعبة كم صار لنا تبهلا ل لتناسى ما كم صار هلا نسمع كادي بالله ما معلم بك ما حبر قلتها بكد
1: إلا زي اللي زاف وكم كار إبر وقال لما تسي زي دي بنت هاج عنا نورمال كوسموتيك لجبات بلعنا إلا الأدوية اللي داريك تر أدوية معنا كم سأل حاول جبو أسترويد دراجس توم جني بلو بلن قدر لأن اللي هرمون تو ودي با جروز ناينا ودي با عبيت ناينا توسك لله الأدوية اللي ما دامت اللي جا اللي توتار قلق

0: صراحة المشكلات وتقلمي بدوانا أنا بس أول بسلادين الزابيلينا بسلادينا مدرت دي بنفسنا قلنا اللي لعب شيء معنا من سر سلادي كسر ومن سر قل الساحات وقل
1: تكسر
0: عافيتك تسأل اللي كه زي اللي سبت قبل اللي كرا اللي جزف ولا اللي متسي اللي قل لا نبطر منه رسميا اللي بديبوته لبعد أشياء احنا لو هي نستخدمه كمان بعلم قل قبل بديبو في هربال عينة مدرات بزح ليل أبو في مرطب وقال لا بيننا يخو اللي نستخدمه على بناني ونستخدمه مع حقرينا حتى عقب لا كيتا يتي قرب مني بالودي منها كنا اللي نستخدم عينة حقرينا
1: قال ما تعب التلفون قلنا با حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع له ليكم نايم مرسنا ما تقارمي صناعة وتأثيره دي بعافية لا خصصته قاشينا من بعد ما تهلا فارماسيست حامد إدريس حامدتو ندا اتصلكم أقلت السؤال ولا توصلكم ما من لهلا عبر أقلت توصلكم على تلفوننا 10 كل 14 54 و 10 كل 14 47 ندا اتصلكم أقل تشاركوا لا خط فتح الله تمام اللي دي ب دي كله عالم من علاته أدوية أو اللي ما تقارمه للبهل دي كله عالم بهلت ما نزمت عافية الدينة لا تمنع كفوق اللي نراقب بنقدر
0: حتى كفاك نراقب بنقدر WHO عالمي لو World Wide Organization معنا توم بزح جهتهم لو ودو أقول لهم نراقب بنقدر أخطر وقت دي بأخبار دي بإنترنت نايوم بزحتهم شهريا من كل شهر سنة شهر بزح أخبار الحبو إذا قل لي أشياء قلنا أمرقانا قاي قلهم نتابعهم بدي منها في بعض الكيميكالات لما تسي ودرر لما تسي حتهم لتهاقوا ديبو كني إذا كمان دي بكالا فلورايد وقال كمان لتهاقوا عالم قال بزح كيميكالات لو ولا بارافين نوست هاجو ديبو قال هتوم لي اجازو اقلوم ده تابعنا اي مدارات للمتسي هتوم فقط دي بناي كوسموتيكس حتى الامبال لعو والانستيو دي ماركت للزبال هلا دي بعداقاتات للزبال هلا دي بكلو ده ودوتو دي بادويات كمان حتى ادويات مدارات حق مسعة منا دي بس وقل هلاي الادويات مقبي الواركي انا كم ادويات كمان زي قروب لقيسو لو ادويات جديد لمتسوح لو المدارات اللي في بعض المدارات حق قدام بس حد اللي تأمر حق قدام استخدمي لترقي خلاص منا سوق معناها لتنوك اللي سبت قبع أي وقت وزارة الصحة العالمية قلنا تابع بديمنا وكني درر حق لما أخطر وقت كني درر حق رأينا هي ريبورت جديدة لك لك اللي عينت ما عينت تلا متعديبك وكني درر كمان متعديبك دي بفارماك فيجيلانس لبولوملو ناي كوسموتيكس يلو كارديليت ولا فرات عينة كاردلا بلي ناي كوسموتيكس كنك ندرر لما تسأل عن دبيلك اي تكالت عنا باكاليت كنك نامس عادي بين دبيلك قل مي قل كي يكون لقراك اللو نستخدمه قراك اللو قلوهم معنا حتى ليت أم راقي تستخدم حتى حقا مدرر تامس عاد قلت تكالت عنا حقا سالك وهتوم ريبورت نوادوا اللي عينة لك ندرر تامس اللي تستخدمه عنا قلت بهل بين كلاكي مدرر تامس عاد تيبكو تنبيلك باقساقي اللي تأمر يتقدم لعينة له ومي كيميكالات اللي مديها مدرات لما تسألها بحوسات وأقل لك باديفو تكالت عنا إلا الله سكنا استخدمه كن درر متسعدي به كني كني لدام بلق الراحة اللي تنجي لك عمنا أنا درر جي لمسعون
1: أزا الله قلت إذا كم قبل لأولنا سألك من أكان أمر صناعته أمر لقبت أقل لك بابا قلت تحبر لا ما صناعة لا ما صنع قل عامر لكن كم سلو موده لنا قل تبهل سبت يقدر قل لحبرة أكل حد يبلا خصص قل تبتح ما قل دبت لما تنفعي
0: لما تنفعي ما قل ده اللي تقوله أكثر وقت إلا لما درت لمسات لليت حق ونسر فارماك فيجي لانس حق ومسعو إلا معناها من دولة ملو دي بوت لتأكب كل ريبورت معناه كل قبي ريبورت من دولة مولو دي بولت أكب اللي هي حتى كوسموتيكس اللي قبا دي بومتو أدوية كال حتى اللي تبالع ولا تستي اف دي ناين ابرا اللي قبا كال اعشاب اللي نستخدمه دي بيتنا معناه نوصلنا اللي نستخدمه اللي استخدمنا مدرة تمسع دي بنحقه اللي الحايد فلان كنت تمسع اللي نبينا ابوتو دون نفر عمل كيب ولا بوني معناها عند جيسا قال اللي قال لي ده لكن اللي مدرر اللي صراحة انتحق الوزارة الصحة بصحة قول الوزارة الصحية من تأثيركم بدي بحوسات قبل بديبو لمشاكلات تمثلت لكن تأثير تمثلت نبي

0: لا قلت ما أنا أقدر أزميته اللي كل ناي دولة مسلة أكب اللي كل سك الشباب صح تقدر وزارة الصحة العالمية عالميا دي بأي دولة تمدر ما تسألها ومعينة تدرر ما تسألها قلت أمر أقدر
1: إذا قلت حبر كأك من قبل لكن لا قبي كفوتا بال
0: لقبي لقرب التكال حكمنا باكل هليت لقرب معناها اي كان دي بالك لا لقرب حكمنا باكل لا دي بن ما تصحك الحياة فلان كنت درر متعدي بيت بل ازهتهم نايرحوم كارد بديبو حقريم قبا ازي فيجي موبايل ما صلى من السنه لا فيجي دي مدينه حوا قبا دي بكرا اسمرا باص تمدن حوا قبا نورمال دي موبايل تا كان نوس ولا دي بس سوق حق لك لا عينت لا نسجل سند النبيلاك تبصحهم قدر اسمرا تبص ولا انت ريت تا كيلو بايت ثلاث حزيه تبصح تقدر انت كان لك ولا قلق تكبا دي موبايلك بل انت ريت كتبا حق دي بقى كان انت ريت مطاك سند بيلكم جاي انسر اوفيس باصحهم زمن بعضكم سرين دو دي كتيب تقدر قال ارد انت ريت لي لابو انت ريت ما حق لك ارد كدن دي بحق لك لا قرب حق من حق ابصوا دي بو كارد اللي مسلم لك لك كوري قلت لك كارد اللي مودو لسميت نايا نايا حاجه لتلمصت ومدررت لمصت ومري اكشن تلحصله وميت ولا شركه لك كتبت ميته وكل كتب كل معناه العلوان نايكا اللي الحزيني انا حق سميتك حزيكاني بل سميتك لمشاكلت لعينت ولا مدرت لامصعتها ثلاث حزي حواهتهم لعينت لكن ما درت مسليت من كله ريبورت لجبي مع عينتها اذا ما عينتها درت لم تعدي بقى لا ريبورت حق وديك وكل قدام حقه 50 60 اسك 100000 حق ما درت بس حياة الا معناها ريبورت جبا وباهن انتم الا عينت لا كل ما درت مسليت قال امر قدره
1: تلفون منك بس هلا
2: هلا
1: مرحبا
2: دكتور حامد
1: بس بدي اقول سامعك هلا
2: أخي حامد من كرم
0: من كرم
1: مرحبا أتلال أخي
0: أتلال يا خير سمعك لينا
2: اللي سبب مهدا اللي ناي ماذا
0: سبب
2: كريم جيس جرند بيلو كان ديب أكان كريمات ما تنفع كريمات كفون حاجات كفون
0: لا يوديها ايوه زميته كريم معناها ماذا
1: اقول لك هذا التليفون قد سمعنا قدر
0: ايوه
1: خلينا نسقطه
0: ايوه تمام اخيار كم ليفلت وهل ماذا نقل ماذا بكريم قيس ندبيل اوكا لك اقول لهم بالعناته الكريم يقول هيبوكا نفس الادويه تقول لك معناها قرا لهم فيتاميناتون قليتهم قول لهم الهيبوكا اخطر وقت لتوم كريم قيس لبلون دلو اذا اخطر وقت كريم قل لهم تقدرت ماذا من كريم ما تندلا من كريم قل لهم تقدر وهل كريم قل لك يقدر كريم طبعا لعينات للفناتي هذا اللي يقول له يبوك هلو حر اللي قيس البلوكا نورمال كريم يكون معناه لادويتهم معناها قل لهم قل له بوكاتهم اللي بو ماتا وقليتهم قل له با اللي مثل الادويه للصعب اثبت قاح ولا ماذا وكنت اسير بتا تحكمنا عند جيسك بحكمنا تقول لك بقى وانا فر امرته سوليشن اللي اذا قدري هو دي بكري يمكن لقلات بيلو كله كان جيسك ان ذا بك يا يمكن لما درت تعبه لما هذا من قال لا لا درر قل بزح قدر هذا اللي ثبت قبا دي بحكمنا ان مسكي امي من تري لحساته هل العينه الكريم لا تقوي سليت لا فنات براندي تاع تلا اكثر 150 من دلين هذا حاليا هلا انا قاعد فقط لا فنات تعالوا بلي تقدرت عينات شو عينه معنا اقول لك التقيس هل من ناحيه وجهت يقلب عليك التقيس قدر هل عينه اللي مس ابطت الليل صراحه اللي بالعلم دول مودي لحيساته حكمنا ان قربت امي ناي ناي قربت دكتور من تسالي لحيسه قلت له ازق العينه قلت له هيبات نصايح لك تنسى بدي بايكو بكريم قيس ندبيلوكا معناها من ناقله اللي هي اللي زيد ديفكا انت بدي بكا قالي لك لا قربت قلنوسا لما هذا من ميت لما صايا اول بدايه قلت استخدم على سان سكرين ما كلا كلا صحاي سبتي وديتني ابا بعلم سبتي وديتوني برني وانا دات الحاصل اقلا لان بالعلم سبتي وديتو من تاثيرات اللي ما صايا ومشاكلات معناها ليفليت لدي بكتب لا ما قلت اذا كم هلا اقلا الحبريتا كله كله سبت تستخدمي قدرتني كنت اثيرات لمصا قدره زي السوليشن لودي فيزيشان حكيم اماليتيكو اي نفر بتجربه اللي قبي قدرني
1: إذا ما ذا قل اللي جسمك كان ده تبى ديبا لا زبو لا كريمات لا زبو ده يقبل دي بحكيم تقتيجي
0: سلبا حكيم تقتيجي سلبا ديب كمان
1: أو هاد ما يم